0: هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، هي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع وظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك. هذا أضر كثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك، اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب من الكثير من الجوانب الأخرى التي لن تعتني بالتوحيد. في كل ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوهم. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون، كثير منهم الأصل البلد مسلم ولله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل، ابن علوان، فلان فلان، هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء. إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه هذا يعود على تدليك رجليه، هذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، الهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء، أنا ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها أنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة، وإصلاح القيم، وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حمل الدين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر، ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا الشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعدها شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بشكلك جمرة احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر جمرة، نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر جمرة، فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهى في جسمه الصابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن الله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، مثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي فتاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حتى أركو لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع، وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة، ولله الحمد جالس نعبد الله، نقرأ، ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتعس من هذا، والله لا تبتعس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن إن شاء الله، أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة عنها فتنة جديدة، خائف منه وأكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلة ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم سالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة. فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص بدينهم، يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله، يحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد، ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله. ومع ذلك كل ينزل منزلة، ينزل من في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلي صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هنا من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص ألا كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تعلم عليه الآخر ما هو تعلم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، تعاون البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، لا نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكثيرا، يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير، أحب أن يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مظافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن وأنت تقول: والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم، فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله وهو كره لكم، النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم وما هو الذي فيه صلاحكم، فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين، كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرض الله عباده على ذلك، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا أي شيوخا وشبانا، أقوياء وغير أقوياء، انفروا خفافا وثقالا في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال: قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قال: إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا، أي بني جهزوني. فقال له بنوه: قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: فأبى إلا أن يجهزوه، فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة، ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح، لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر، فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح، لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته، وهذه من أعظم فوائده أن الجهاد لحفظ الدين. ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا ما شرعه الله من الجهاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات.
1: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم، ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم يريد المال، منهم من يقاتل ليذكر ليقول الناس إنه شجاع، منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا. من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا. إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم. الجهاد سلامة. إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية. إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلنا
3: وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأذلوهم. لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله، وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر، لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين لما كانوا أهل جهاد، سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد، لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الذل والهوان والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء من بيت مال المسلمين. امتلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين: مستضعفين، ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا، ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق. لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما ظل يهم نفسه، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من كتب عليه الموت سيأتيه وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد ويقولون لا تنفروا في الحر ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم، باب الدرجات العالية، باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة سماه الله جل وعلا تجارة وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية: لا أجده. ثم قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر، وتقوم فلا تفتر؟ وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانث بآيات الله، لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء، فقال: لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، قال: لا تفعل، والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا، فقيل لهم ارجعوا، فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس: ما لك واقف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل، ولو سلم ولو لم يصبه شيء، لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة، الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله والنجاة من النار، الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة هذا وقت تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق، أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح، هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك، لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر للإسلام وفيه الخير وفيه كثير من الفضائل والفوائد العظيمة التي لا يتسع لها المقام. فجاهد أيها المسلم في سبيل الله، جاهد بنفسك، جاهد بمالك، جاهد بكلمتك ولسانك، كله جهاد. جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بكل هذه الأمور، جاهد بالمال. جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون. من استطاع بنفسه، ومن استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه، والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم. دينهم ضيق عليه فيه، ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم، هكذا تضرروا في دنياهم، أخذت الأموال، والله سلبت أموال كثير من التجار وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم، أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها. تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبراً

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغلول. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى هو من؟ القطان، يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان، هو الذي يروي عنه مسدد، عن أبي حيان، وأبو حيان اسمه أيضا يحيى بن سعيد تيمي، يحيى بن سعيد التيمي، قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي، مختلف في اسمه، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة. وقال رحمه الله: باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام، أي محمد بن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا. هذان بابان، الباب الأول في الغلول أي في بيان وبيان حكمه، والباب الثاني في بيان القليل من الغلول، هل يلتحق في حكم بالكثير. فأما الغلول، فأصل معنى الغلول هو الخيانة في الغنيمة، بمعنى يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، مما لجميع المقاتلين فيه حق، فهذا غلول، وهو أصل معناه. وسمي الغلول غلولا لأن آخذه يخفيه في متاعه، يغله في متاعه، أي يخفيه فيه ويجعله بين متاعه. ثم استعمل الغلول في الشرع فيما هو أوسع من ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وقال: من استعملنا على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ على ذلك بعدما نعطيه فهو غلول، وأخبر أن من ائتمن على صدقة ثم خان فيها أن ما فعله غلول. فاستعمل الغلول في الشرع بأوسع من الخيانة.

في الغنيمة، ويجمعه ضابط عام أن الغلول هو أن يأخذ الإنسان شيئا لخاصة نفسه مما للناس فيه حق عموما، مما لعموم الناس فيه حق، فيستأثر لنفسه ويخص نفسه بشيء لعموم الناس فيه حق أو ما ورد به الشرع كهدايا العمال ونحوه. فسواء أخذ من الغنيمة أو أخذ من مال الدولة أو أخذ من أموال المشاريع العامة أو أخذ من أموال المساعدات التي تأتي لعموم المسلمين والإغاثات والصدقات، كل ذلك من الغلول. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الغلول محرم بل من كبائر الذنوب. ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب في كتاب الجهاد الغلول، أي الغلول من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فالآخذ من ذلك مرتكب لمحرم بل لكبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر الآية في الباب الأول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي يحمله كما فسره الحديث. الحديث فسر الآية، ما معنى يأتي بما غل؟ أي يأتي يوم القيامة يحمله أمام الناس فضيحة له. قال أبو هريرة: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة، معنى لا ألفين أي لا أجد أحدكم يوم القيامة، معنى لا يغل أحدكم فأجده يوم القيامة بهذا الحال. فهو نفي معناه النهي، لا ألفين أحدكم هذا نفي، أي لا أجد أحدكم على هذا الحال، ومعناه النهي أي لا تغلوا واحذروا من الغلول حتى لا أجد أحدكم على هذا الحال. قال الحافظ: قال: والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي، وهو وإن كان من نهي المرء لنفسه، لأنه قال لا ألفين، أي كأنه ينهى نفسه لا أجد أحدكم، فليس المراد ظاهره، أي ليس المراد أنه ينهى نفسه أن يجد أحدهم، وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ، أي لا تفعلوا هذا الشيء فألقاكم بهذه الصفة. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء، والثغاء هو صوت الشاه، على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة هي صوت الفرس عند أكله وهو أدنى من الصهيل كما قال الحافظ وغيره، قال: وهو صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل. يقول: يا رسول الله أغثني، أي أنقذني من هذه الشدة، فالإغاثة هي التخليص من شدة وكربة، أي خلصني من هذه الشدة، من هذا العار، من هذا الخزي، فوق رقبته بعير أو فرس أو شاه، لأجل يفضح، لأنه قد يقول قائل: رب إنسان يسرق مبلغا من المال بقيمة 20 بعيرا، فالذي يسرق بعير هل معنى يتعذب أكثر بأن يحمل هذا البعير ويتألم بحمله ويثقل عليه؟ والمراد بذلك الفضيحة لا الثقل، المراد الخزي والفضيحة والعار. ولذا جاء في بعض الألفاظ في عند أحمد في حديث عبادة: إن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، فجعل الغلول عار يفضح يوم القيامة به. قال: وعلى رقبته بعير له رغاء. يقول: يا رسول الله أغثني، إلى أن قال: وعلى رقبته صامت، والصامت قيل هو الذهب والفضة، وقيل هو كل ما ليس له روح، من يغل سيارة، من يغل سلاحا، من يغل رصاصا، يأتي يوم القيامة يحملها على ظهر أمام الناس. أو على رقبة رقاع تخفق، أي ثياب، يغل ثيابا تخفق أي تتحرك، تحركها الريح.
هذا الباب الأول في حكم الغلول، والباب الثاني في قليل الغلول، أي هل يلتحق بكثيره؟ فذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث ليبين أن من غل شيئا يسيرا فله حكم من غل شيئا كثيرا، وكل إثمه بحسبه، لكن الكل محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل دخل النار في عباءة، أي ثوب واحد، وذاك الذي أخذ الشراك نعل شراكين، والشراك هو السير الذي يكون على النعل، فلما أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال شراك من نار أو شراكان من نار، وهي شيء يسير. وقال في حديث آخر إن الشملة لتشتعل علي نارا أخذها من المغانم قبل أن تقسم، الشملة أي ثوب. فإذا التحريم في قليل الغلول وكثيره، كله محرم وكله من كبائر الذنوب. ثم أشار إلى مسألة وهي مسألة إحراق متاع الغال، هل يحرق متاع الغال؟ لو وجدنا إنسانا غل شيئا، أي أخذ شيئا من الغنيمة، فإن من أخذ شيئا من الغنيمة حكمه أنه يرده، بقي يرده إذا كان قبل القسمة، هذا أمر لا خلاف فيه. قال الحافظ قال ابن المنذر أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، إذا غل شيئا ثم أنبته نفسه أو وعظ ورده قبل القسمة هذا صحيح، قبل أن تقسم الغنيمة، لأنه سيقسم في كل المقاتلين، هذا محل إجماع لا خلاف فيه. لكن إذا كانت قد قسمت الغنائم وندم يريد أن يتخلص من ذلك الغلول، غل شيئا أخذه ثم قسمت الغنيمة بين المقاتلين وتفرقوا ثم ندم يريد أن يرد ذلك الشيء، فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وهو أيضا مذهب أحمد أنه يتصدق به، مذهب مالك والليث وأحمد أنه يدفع إلى الإمام خمسه يتصدق بالباقي. وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه، أي ملك ذلك الشيء، فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. إذا كان مثلا المقاتلون معلومين واستطاع أن يوصله إليهم فهذا هو الواجب، غل شيئا وكان الذين معه في هذه المعركة فلان وفلان وفلان يعرفهم ويستطيع أن يوصل إليهم حقهم، فهذا واجب يوصل إليهم، يوصل لكل إنسان بقدر نصيبه، وإن لم يعلم أشخاصهم تفرقوا ولا يستطيع ذلك تصدق به. فإذا هذا حكم من غل يرده. بقي هل إذا اطلعنا على هذا الإنسان غل نحرق متاعه؟ أشار البخاري إلى هذه المسألة في الباب الذي يليه، قال ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، أي في الحديث الذي سيأتي، قال وهذا أصح، أي حديث عبد الله بن عمرو أنه لم يذكر. وقع في بعض النسخ قال ويذكر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، أي حديث الباب، فأشار إلى تضعيف ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاعه. وقد جاء هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال، والحديث ضعيف مرسل. وأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرق متاع الغال، فإذا لا يحرق متاعه بل يؤخذ منه، إن رده قبل القسمة يؤخذ منه، وإن كان بعد القسمة يتصرف فيه بما سبق، إن استطاع يوصله إلى أهله وإلا تصدق به، ولا يحرق متاعه، لأن الحديث الوارد في تحريق المتاع ضعيف. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، والثقل بمعنى العيال وما يثقل حمله من الأمتعة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي على عياله وما يثقل حمله من أمتعته،
أن يقوم عليها كالخادم، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وذكر الخلاف في ضبط كركرة. بخاري يقول كركرة، يقول هو مضبوط كذا كركرة، وشيخه محمد بن سلام يقول كركرة. وقد ذكر الحافظ الخلاف فيه في ضبط هذا الاسم. فخن يقول: رجل كان يقاتل الرافضة فوجد بقايا رصاص في متارسهم، فأخذها وواصل بها القتال، وكان قد ذهب عنه ما يقاتل به، نفدت رصاصه، فهل هذا من الغلول؟ لا، ليس هذا من الغلول، هو ما أخذها لنفسه، قاتل بها. وهو إذا احتاج إلى شيء يقاتل به له أن يقاتل به في ذاك الحين، فهذا احتاجها، فليس هذا من الغلول. أيضا قال العلماء: لو وجد شيئا يفسد إن لم يأخذه فسد، ولا يستطيع إيصاله إلى غيره، يعني يكون بعيدا كبقايا طعام من الطعام الذي لا يحفظ بل يفسد وأكله، فهذا ليس عليه شيء. وأخ يقول: رجل هجم في القتال على الرافضة فغنم سيارة وفوقها عيار ولم يسلمها إلى من فوقه، فهل هذا من الغلول؟ نعم، هذا من الغلول، ولا يحق له أن يستأثر بهذا الشيء، لأنه ما أخذه بجهده، أخذه بجهود كل الناس، فهذا غلول ومحرم، ولا يحل له أخذ ذلك الشيء، بل كبيرة من كبائر الذنوب، يجب أن يرده إن كان يقسم، وإلا يسلم إلى من ولاه الله الأمر ويتصرف فيه، يجعل في قتال في القتال يستمر الناس فيه وينتفعون به كذلك. كثير من هذه المسائل عطلت، قسمة الغنيمة وترتيب ذلك عطل، كثير من هذه المسائل عند الناس اليوم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

الله أكبر الله

قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. وسورة آل عمران سورة أحد، ولهذا تجد الآيات التي في آل عمران يذكر الله فيها معارك معركة أحد، والتي في الأنفال يذكر الله فيها سورة يذكر الله فيها معارك بدر. دين الله الإسلام قام على هذه المعارك بين حق وباطل، فليس مستغربا أن يوجد هذا. تلك بسيوف كان أهل الإسلام يقفون أمام الكفرة مستنصرين بالله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، معتمدين عليه سبحانه وتعالى، بسيوف مسقولة وقلوب ثابتة وألسنة ذاكرة، ويهزم الله عز وجل أعداءهم، يهزم الله المشركين، يهزم الله الكافرين، يهزم الله هزم الله التتر، هزم الله عز وجل سائر من قام على دين الله عز وجل. صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، فالله وحده هو الذي يهزم أعداءه وينصر أولياءه ويمكن لدينه في الأرض. الدين دينه، والخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، لله الأمر من قبل ومن بعد. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن وله كل شيء، فكل شيء له، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا التمحيص هو سنة الله في المؤمنين. أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنحن لله خلقه وملكه، أرواحنا بيده، يفعل فينا ما يشاء من حياة وموت وعافية وسائر ما يختاره لنا، هو أعلم بمصالحنا، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، له الأمر والفصل، وله كل شيء، على الله توكلنا. اعتمادنا عليه وثقتنا به وضراعتنا إليه وأكفنا ممدودة إليه سبحانه وتعالى. حاشاه أن يذلنا، حاشاه أن يخذلنا، حاشاه سبحانه وتعالى أن يمكن أعداءه من أوليائه، ويمكن زندقة والنفاق والكفر وسائر ما كان من البغي والعدوان من الحق والسنة والتوحيد. هذا دين الله أغير عليه منا، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه الذين آمنوا معه متى نصر الله والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى نصره قريب، ولكن ليبلوكم للبلوى وإياكم والاغترار مهما كان مهما كان. والله لو قتل من الحوثيين 1000 واحد أو 2000 واحد أو 10000 واحد ما كان ينبغي أن نعجب، ولا كان ينبغي أن نغتر، لأنهم بغاة. وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليهم جنده وينزل عليهم بطشه ونقمته ويصب عليهم سوط عذابه، فالله أغير على دينه، فلله الأمر، ما هو منا، هذا من الله سبحانه وتعالى. والله لو قتل منهم من قتل أنهم بغاة معتدون، وأن الله لعل الله يستأصل شأفتهم ويمزق شملهم ويبدد جهدهم ويكفي المسلمين شرهم،
هذا عملنا في ربنا سبحانه وتعالى. من حديث صهيب عند النسائي

0: قوم بغاة يريدون أرواحنا، يريدون دارنا، يريدون دعوتنا، يريدون عقيدتنا، يريدون إسلامنا، أين نذهب؟ نبتغي نفاقا في الأرض أو سلما في السماء؟ أينما ذهب السني إلا وهم يكيدون له ويمكنون له. وهذه دعوتنا وهذه دارنا، أرواحنا أرخص منها، أرواحنا فداء لها لهذه الدعوة، والله لا أغلى عندنا منها أبدا من دين الله عز وجل، لا مال ولا ولد ولا أنفس، ما أغلى عندنا من دين الله سبحانه أبدا. ولهذا من نكون نحن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صلى الله أن يكتب لنا الخير والنفع، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل شيء مكتوب، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالنجدة النجدة معشر المسلمين، والنصرة النصرة على أعداء هذا الدين، النجدة النجدة والنصرة النصرة، والتعاون التعاون. نحن سهل، نحن أرواحنا سهل، أنفسنا سهل، دماؤنا سهل، أبناؤنا سهل، نساؤنا سهل، كل ذلك عندنا في حد قرارة أنفسنا، فيما أعتقده في نفسي وأرى من إخواني، كل ذلك سهل إن شاء الله. ولكن دين الله، دين الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، تمال عليها الزنادقة ومن والاهم ومن دفع بهم لاستئصالها، لاستئصالها، لكبتها، لتدميرها. هذا الدار أساس في الخير، أساس في العلم، أساس في الدعوة، أساس في نفع الإسلام والمسلمين، من زمن من نحو 40 سنة، ويعتدي عليه البغاة، الظلمة، الفجرة، الزنادقة، لا لمبرر، لا لشيء إلا العدوان والبغي وحب السيطرة وحب الهيمنة وحب العلو. نسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. فالنصرة يجب على المسلمين أن يشعروا بما أوجب الله عليهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تعاون البر والتقوى، هذا بماله وهذا بجاهه وهذا بلسانه وهذا بقلمه وهذا بدعائه وهذا بنفسه وهذا بجهده وهذا بدمه وهذا بلحمه وهذا بما يملي بشيء مما يستطيعه الرجل والمرأة، الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل من كلفه الله عز وجل في هذا الشأن يجب أن يقوم ما أوجب الله عليه في صد عدوان المعتدين ودفع بغاة الباغين والوقوف أمام الظالمين لإقامة الإسلام، لإقامة الدين، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، لرفع العدوان، لرفع البغي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن قلنا من قبل والله لو اجتمع علينا ألوف لرأينا حقا علينا أن نجاهدهم بما يسر الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى، صابرين محتسبين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك إنا منجوك

0: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم ومن تمالأ معهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف في قلوبهم رعبا وخوفا وذعرا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم دمر أسلحتهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم اجعل ما أعدوه من عتاد وسلاح دمارا عليهم يا قوي يا متين. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم يا قوي يا متين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: أبقاه ثم توفى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد أن أقر عينه بالسنة وأقر عينه بالتوحيد وأقر عينه بهذه الدعوة المباركة التي نجني ثمارها ونستفيد من آثارها وعلومها، فله الحمد سبحانه وله الفضل وله المنة وحده أن من علينا بهذا الإمام أكثر من واحد من علماء المملكة ومن الدعاة الذين يرسلون إلى البلاد خارج البلاد خارج بلاد المملكة وعلى حساب الدولة الطيبة هذه. والله إني سمعت شخصا يقول نحن قال ترسلنا الدولة بأموال للدعوة إلى التوحيد، فما ننزل بلدة إلا دعوة مقبل قبلنا قد سبقت، دعوة مقبل قبلنا قد سبقت. الإخلاص هو الذي نشر خيره ونشر دعوته، الإخلاص هو الذي نفع به، أي والله نفع به الناس ربنا سبحانه وتعالى. إخلاص هذا الرجل حصل به نفع، فالحمد لله الذي جعلنا من طلابه وقرت أعيننا بالنظر إليه سنين عديدة ومديدة، ونحن نتمتع بدروسه ونتمتع بتوجيهاته ونتمتع بما يمليه علينا مما هو من أعظم ما استفدناه منه، بغض أهل الأهواء وبغض الحزبية الخبيثة التي شتتت الأمة وفرقت الأمة ومزقت الأمة وأضعفت طلاب العلم وجعلتهم يلهثون بعد الدنيا ويضيعوا العلم. والله ضيعوا العلم كما كان يكرر علينا عنو، يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخنافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ فكان يتألم من هؤلاء الطلاب الذين أضاعتهم الحزبية، وكان يقول الحزبية مساخة، ويقول في الحزبية العامة الحزبية نار حمراء. أول ما جاءت الوحدة

0: أسست هذه الأحزاب وكثرت في بلاد اليمن، صرخ في الأحزاب وصرخ في أهله، قام ناصحا لله سبحانه وتعالى، ناصحا لأمة محمد وللخطر الذي داهمه من هذه الحزبية وهي في نشأتها وبدايتها، والناس يقولون الحزبية مصحة والناس فرحوا بها وأكثروا من الحزبيات وأنشأوا الأحزاب السياسية، وهو يقوم كالأسد ناصحا لهم: الحزبية نار حمراء، ويتكلم أنكم ستكتوون بنارها الحزبية هذه. وفعلا اكتوى اليمنيون ولم يكتووا بشيء أشد عليهم من الحزبية، واكتوت الدعوة السلفية بالحزبية ولم تكتوي الدعوة السلفية بشيء في ذلك الوقت أعظم من الحزبية، فرقت الأمة. والآن العسكرة اكتوت الدعوة السلفية بها، والفتن تتراوح متتابعة علينا وألوانها وأشكالها مختلفة، ولن تنتهي إلى شيء إلى أن تقوم الساعة والفتن تلاحقنا، ونسأل الله الثبات. والمؤمن كلما جاءت واحدة يقول هذه فتنكشف، هذه تأتي الأخرى إلى أن يموت، وهو خايف وجل على دينه وعافية دينه، لأن أعظم ما ينبغي أن نسعى في العافية فيه عافية الدين، والله أعظم من عافية الأبدان، فكم من صحيح البدن وليس بمعاف في الدين، وكم من سقيم البدن وهو معاف في دينه. هنيئا له الله، هنيئا له. فشيخنا مقبل لابد أن تعرفوا قيمته يا طلاب العلم. من هو هذا مقبل بن هادي الوادعي؟ هذا شيء مما نذكره عن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، الذي هو منة الله على أهل اليمن. أي والله، وهو هدية الله لأهل اليمن، جاء من بلاد الحرمين وقد أخرج رحمة الله تعالى عليه كما تعلمون، ولا يريد أن يخرج منها لأنها بلاد طيبة وكانت فيها دعوة طيبة. وكان يقول: يا أبنائي، كنا في بلاد المملكة كهذا الحال الذي نحن عليه في اليمن، نأخذ سيارة ونخرج شباب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يحول بيننا وبين الدعوة، نقوم في الحرم، نقوم هنا وهناك، لا أحد يحول بيننا وبين الدعوة، والأمور كانت طيبة جدا، حتى ضربت الدعوة بجهيمان وفتنة جهيمان، ضرب الدعوة ضربة شديدة، أهل الفتن متعبون، ولا سيما إذا كان يتقمص القميص السلفي ثم يضرب الدعوة السلفية ضربة شديدة. فحصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأخرج من بلاد الحرمين لهذا المعنى، حقق معه وهو بريء، والحمد لله أن خروجه كان قبل الفتنة، وإلا ربما إعدام، لأن بعضهم كان يحضر دروسه، وبعضهم قال: شباب أعرفهم طيبون في غاية الطيبة، لكن غرهم هذا البدوي محمد بن عبد الله القحطاني، شاب في غاية الحرص على الخير الذي جعله المهدي، وقالوا اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله القحطاني، اسمه مثل اسم محمد، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا المهدي، وتوالت الرؤى الشيطانية عندهم على أن محمد بن عبد الله المهدي، فقاموا خارجين على الدولة السعودية بناء على هذه الرؤية، فأدخلوا الجنائس المحملة بالأسلحة ليثوروا من الحرم، ما هم موفقون والله، ما هم موفقون، والحرم تدخلوا جنائز الناس ما يفتش الجنازة، ما يفتش الجنازة، فأدخلوا الأسلحة وإذا بها فتنة تقوم، حاصرتهم الدولة السعودية وما أبقت منهم واحدا، إعدام، لله درها من دولة حازم الله، ماذا سيسجروا؟ وتأتي الواسطة وتأتي المصائب عندنا، هؤلاء استحقوا هذا، هذا ما هو سهل، هذا فساد عريض، ومن يرد فيه بإنحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا إيش من فساد بعد هذا الفساد؟ دخول أسلحة في الحرم وثورة في الحرم، أي فساد بعد هذا الفساد؟ قامت عليهم الدولة وضربتهم بيد من حديد، وكل من شارك في هؤلاء وله صلة بهم سألته: هل دفعت بهم أنت؟ هل جاءوك أنت؟ جاءوا إلى ابن حميد رحمه الله، وخاف ابن حميد من هذا السؤال فقال: ما أحد أتاني. جاءوا إلى الشيخ ابن باز رحمه الله: هل أتوك استنصحوا؟ قال: نعم أتوني ونصحتهم، وقلت لهم هذا لا يجوز، قال الشيخ مقبل بن باز بطل شجاع في غاية الشجاع، وابن حميد قال طيب لكنه خاف، فقال ما أحد أتاني خوفا أن الدولة كانت جازمة كانت حازمة، من له صلة ستقتله. تابعوا بعض من الكويت، أتوا به من الكويت، بعضهم هاربوا من الكويت أتت به من الكويت. هكذا الدول، هذا فساد ما هو سهل. والله ما تظلم أحد منهم أولئك إلا من يقلقل عليها، ولا تاركت لهم المجال يدعون إلى الله بما شاءوا. ولا تعترض أحد، لكن أحدث الفتن فقلصت تلك الدولة. وكان يقول يا أبنائي والله إننا كنا نفعل ما نفعله في اليمن من الخروج الدعوي ومن السيارة، نركب السيارة وننتقل من مكان، حتى أفسد علينا هذا الشان جهيمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان في خروجه خيرا، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكان في خروجه رحمه الله قبل فتنة جهيمان ولله الحمد، كان في ذلك خير لبلاد اليمن بل للعالم الإسلامي. فخرج وحيدا إلى بلده وقال لم تكن لي نية في إقامة شيء من الدروس، ولا إقامة مركز، ولا إقامة شيء، كانت نيتي أجلس في مكتبتي وأؤلف فقط. فأبى الله قال رحمه الله إلا أن يأتيني بعض الناس من إخواننا المصريين وهم أول من جاءوا إلي، وإذا بالناس يتدافعون إليه وحدانا وزرافات. بعد ذلك فصار هذا المكون العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بشيء من السبب الذي جعله أجرى على يد الإمام مقبل بن هادي الوادعي شيخنا رحمه الله تعالى، فأفادنا بمعرفة كثير من علوم الدين، وأفادنا بالولاء والبراء وبغض أهل الأهواء من الشيعة ومن الصوفية ومن الإخوان المسلمين والحزبيين عموما ومن أهل الريب. وهذا نعدها من أفضل الفوائد، أننا نستفيد منهج من نجالسه، ونستفيد منهج شيخنا، ما نكون سبهلل شيخك يلقي وأنت تقول متشدد تكلم في الناس إلى آخر ذلك. فضاعوا من قالوا هذا، وانخرطوا بالحزبيين وفتنوا بالحزبيين، صاروا ضائعين، ضيعوا علمهم وخيرهم، لأنهم شكوا في دعوة شيخهم وتكلموا عليه، وكان في قرارة كثير منهم أنه هذا منهج شد فيه، هذا منهج فيه كلام في الناس. هذا منهج قويم، منهج السلف، تحذير من الشر وأهله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنحن نفتخر بشيخنا ونرفع رؤوسنا به، وهو تاج على رؤوسنا، سعدنا به وعشنا معه سنوات، والذين قبله سعدوا به أكثر وعاشوا معه أكثر منا، واستفادوا من علومه، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن أدركنا نحو 9 سنوات سنة في غربته، و8 سنوات جلوس معه، وكان فيها خير كثير لنا والله، فاستفدنا منه. وكنا لا نعرف شيئا، أتيناه لا نعرف شيئا، ولا نحن حول ما يقوله لا نفهمه ولا نفقهه، حتى فقهنا ما قال وعرفنا وأدركنا ما يريد رحمة الله تعالى عليه. نصائح درر، نصايح مفيدة، نصايح عالم غيور حريص على المسلمين وعلى طلابه، يوجههم توجيها صحيحا مفيدا نافعا. استفاد من استفاد من توجيهه، وأعمى الله من أعمى ممن لم يعلم فيه خير للنفع بكلامه، ذهبوا أدراج الرياح. وكان يتأوه ويقول آه من دهر خؤون أهله لا يرفعون للعلم شعارا، طلبوا علما بماض عمرهم ثم يشغل. نعم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، صدق والله الشاعر. ويتألم جدا آه من دهر الخؤون أهله، فعلا والله أنه ألم طالب علم ينشئه شيخه يستفيد منه ويجلس في داره سنوات ثم يكون عدوا له. والعياذ بالله محذرا منه ومن طريقته، وقد رباهم تربية وزوج بعضهم ببناته وبعضهم زوجهم وعانهم على زواجهم لؤما لؤما. لئيم هذا الطالب لئيم. فرحم الله شيخنا مقبلا، نسأل الله سبحانه أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فإنه نفعنا وأفادنا وربانا تربية جئناه جهالا لا نعرف شيئا من ديننا، لا نعرف شيئا من ديننا، لا الصلاة ولا شيء نصلي مثل الناس، جئنا عوام. عند رحمه الله وهو يصبر على من يأتيه، يصبر على من يأتيه ويحب من يأتيه، يحب من يأتيه، وكانت الأمور طيبة والفتن قليلة، فيأتي من يأتي وربما بعض بلا مزكي يزكيه ويقبله، يقول أنا ما عندي مزكي يا شيخ، أنا واحد في بلدي، فيقبله ويصبر عليه وينفع الله سبحانه وتعالى به في بلدي. أما الآن فالفتن كثرت، وربما نمتنع عن قبول من لم يكن له تزكية لكثرة الفتن، وإن قد يكون صادقا فيرد فيعذرنا، قد يكون صادقا فيرد فيعذر الناس في هذا الوقت.
1: أحد الرجال قال جمع الوعاظ والمفسدين وقال لهم: من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون إخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم.
2: هذا الكلام جاء من مركب، جاء من الرافضة، شأنهم خطير، هم عباد وأوثان يعبدون أولياء، يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله، لا يسبون ويسبون الصحابة، فلهم عقائد ودين غير دين المسلمين، وهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم. هم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا بن الحسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالرافضة الآن قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأسرها وأعظمها خطرا أنهم يأخذون أهل البيت من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات يا المرة يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعو عبادة الأصنام الأصنام نعوذ بالله من ذلك. هذا معروف عقائدهم ودعوة أهل البيت، ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك، ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم، وهم حملوا السنة والقرآن وهم حملوا بالشريعة، فما أساء الظن بهم فقد كفر، نسأل الله العافية. الشيعة هم فيها تصفيق، الرافضة بالأخص والباطنية هم أشد الشيعة شرا وأخطرهم، والنصيرية كذلك، فهم أقسام الشيعة أقسام كثيرة، لكن من أحبتهم الرافضة والنصيرية والباطنية.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إنه ليس بخاف على أهل اليمن ما يدور من الفتن العظيمة والتآمرات الكبيرة على هذا البلد وأمنه، وهذه مخاطر عظيمة. فما هو واجبنا عباد الله؟ أولا، لا بد من استشعار هذا الخطر، فإن المد الرافضي الصفوي الذي يتعمد إدخال هذا المذهب إلى كثير من البلدان، سواء بالإغراءات المالية أو كان ذلك بالقوة، من ورائه خطر عظيم على عقيدتك أيها المسلم، فهو تغيير لعقيدتك وتغيير لهويتك. فلا يصير ولاؤك لأبي بكر وعمر وعثمان، ولا يصير ولاؤك لأئمة الإسلام وما ساروا عليه، بل يحصل التغيير الجذري. ولهذا يسعى أصحاب هذا المذهب الصفوي إلى نشره في المجتمعات وتغيير عقائد المسلمين، وصار بعضهم يجاهر بذلك علنا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة، بل عامة الصحابة يفسقونهم. هذا خطر عظيم، ولهذا يجب على المسلم أولا أن يتعلم عقيدته، وأن يتحصن بذلك، وأن يعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها، حتى لا يخدع بالشبهات. وهكذا مما يجب علينا جميعا جمع الكلمة ورص الصفوف، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنت أمام عدو اليوم يستبيح هذا ويصالح هذا، وغدا يرجع لمن صالحه، وكل يوم والضرر يعظم والشر يكثر. فلذلك لا بد من وحدة الصف وجمع الكلمة امتثالا لأمر الله. وإما يجب علينا جميعا أيضا أن تكون ثقتنا بالله سبحانه واستعانتنا به سبحانه، فإن الله عز وجل من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه خرج من مكة مطاردا من كفار قريش، وما زالوا يتبعونه، وأرسلوا وراءه 100 رجل يريدون أن يقتلوه، ودخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما نظر أبو بكر إلى القوم وهم على باب الغار، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الظرف الشديد؟ انظروا عباد الله إلى الثقة بالله وحسن الظن به والتوكل عليه. ماذا قال له؟ قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله معنا بحفظه وتأييده ونصره، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. توكل على الله، ثقة به. موسى عليه الصلاة والسلام لما جمع فرعون جيوشه، حتى قال بعض أهل التفسير أنه جمع نحو 600,000 لمقاتلة موسى ومن معه، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا ما عسى أن تفعل في البحر، ولكن هذا السبب، فإذا بهذا البحر يصير طريقا يبسا، وصار كل طريق بينه وبين الآخر كالجبل العظيم من الماء. ونجى الله موسى ومن معه، ولما تبعهم فرعون أغرقه الله وأهلكه. التوكل على الله، الثقة بالله، حسن الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حصل له ولأصحابه ما حصل يوم أحد، يوم أحد أصيب المسلمون بعد أن كان النصر في أول المعركة لهم، ثم حصل مخالفة من بعض الرماة، اجتهدوا وأخطأوا وخالفوا بعدم ثباتهم على جبل الرماة فنزلوا، فماذا حصل؟ إذا بالمشركين يأتون من خلف ظهور المسلمين ويصعدون الجبل ويرشقون المسلمين بالنبل، ويقتل من المسلمين في ذلك اليوم 70. جرح النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت البيضة على رأسه، كسرت رباعيته، بقي بعد غزوة أحد أياما كثيرة وهو يصلي وهو جالس من شدة الجراحة التي أصابته. ومع ذلك لما انتهت المعركة وخرج المشركون هموا بالرجوع للقضاء على أهل الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه وحثهم على الخروج إليهم وهم في جراحاتهم وفي تلك الحال. ولما قيل لهم إنهم يجمعون لكم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حصل؟ قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان هو الذي يخوفكم بأوليائه. قال الله: فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صاحب الباطل مهزوم، وإن حصل له إدالة عليك إنما بسبب مخالفة منك تأديبا من الله لك، والعاقبة للمتقين. فقد حصل لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، لجيش فيه محمد عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ما حصل من البلاء بمسبب المخالفة من بعدهم. فلا بد من التوكل على الله وإحسان الظن بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من النظر في هذه الأسباب العظيمة التي تقوى بها عزائم أهل الإسلام لدفع الشر عن أنفسهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن بلدهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالمتأمل فيما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الابتلاء، وكيف كان صبرهم وثباتهم واستعانتهم ونزول النصر من الله عز وجل. لما كانت غزوة الأحزاب، ذهب جماعة من اليهود إلى المشركين يحرضونهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وألبوا جماعات من القبائل حتى اجتمعوا في السنة الخامسة نحو 10,000 لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام وحصار المدينة، والمدينة بمن فيها مع سكانها لا يزيدون على 3,000. فاجتمعوا وحصل بلاء عظيم لأهل الإسلام. ووصف الله هذا الحال وكيف كان حال المنافقين، انظر وكيف كان حال المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان قول المنافقين؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تخذيل، تثبيط، وهكذا إرجاف وتخويف. ولكن ماذا كان موقف أهل الإيمان؟ قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حصل بلاء عظيم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وخوف شديد قال لأصحابه في ذلك اليوم، قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يقم أحد. ابتلاء. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاثا، ثم قال: قم يا حذيفة. فذهب إليهم وأتى إليهم وهم قد سلط الله عليهم بردا شديدا ورياحا شديدة، واقترب من أبي سفيان وهو يصطلي بالنار من شدة البرد. فانظر ما الذي حصل بعد ذلك بهذه الريح التي سلطها الله على المشركين والجنود الذين أنزلهم. ذهب أولئك المشركون وتركوا المدينة بعد أن حاصروها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من النصر والتأييد وفتح مكة، ونصر الله الإسلام وأهله. العاقبة للمتقين. لا بد من الصبر في مواجهة الأعداء. موسى عليه الصلاة والسلام: تعلمون ما الذي جرى من فرعون ومن ظلمه وبطشه؟ وموسى يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فيا عباد الله، إن الواجب علينا جميعا أن نتضرع إلى الله عز وجل وأن نلتجأ إليه بالدعاء أن يدفع عن هذا البلد مؤامرات الأعداء، فأعداء الدين يراهنون على تسليط الرافضة الحوثيين على البلاد اليمنية وتمزيقها وتفريقها وتشتيتها لمحاربة ما فيها من الخير والعقيدة الصحيحة. فانظروا إلى الأماكن التي نزلوا فيها، كم فجروا فيها من المساجد، كم دمروا فيها من المساكن، كم أهانوا فيها من مشايخ القبائل، كم أذلوا من الناس. التاجر ليس ماله له، وهكذا المزارع ليست زراعته له. ولدك يخرج من بيتك للقتال يقتل المسلمين ويقتل اليمنيين رضي أو كره، فهذا شر مستطير. ادعو الله عز وجل بدفع الضر ودفع الشر، وأن يجمع الله كلمة أهل اليمن على نصر الحق وأهله. عباد الله، إن التخاذل ولو كان بالكلمة ولو كان بالتثبيط بالكلمة سبب لشر عظيم، وإن النصرة ولو بالكلمة يجعل الله بها خيرا عظيما. فكم أناس كانوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام بتخويف المشركين بالكلمات، وتحصل بسبب ذلك منافع عظيمة، ويكف الله شر الكافرين بسبب ذلك. فعلينا جميعا أن نستشعر الأمر، وألا يتخاذل الإنسان، وألا يسمع لذلك الإعلام الذي أراد تفريق أهل اليمن وتمزيقهم وتسليط عدوهم عليهم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكفينا شرور أعدائنا من اليهود والنصارى والرافضة. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، ووفق قادتهم وجيوشهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وأمن الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميت

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

وإذا منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم

تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك

إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله.

تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

أباؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى

في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أولا نقول رحم الله إخواننا الأبطال الشهداء بإذن الله جل وعلا الذين قضوا في ميادين الشرف والعز في جهاد الرافضة الزنادقة الكافرين في هذا الميدان العظيم الذي يعتبر شرفا لأهله في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا عبد الرحمن السيد، وهكذا نسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا نصر أمزربة رحمة واسعة، وأن يغفر لهما وأن يرفع درجتهما في عليين، وأن يكتبهما عنده من الشهداء المقربين، وهكذا سائر من قتل في سبيل الله عز وجل من أهل الإسلام في قتال الرافضة في هذه المعارك المحتدمة في هذه الأيام وفي غيرها في بلاد البيضاء. ونسأل الله عز وجل أن يخلف على أهليهم وذويهم بخير، إنه جواد كريم. إخواني في الله، أقول لإخواننا صبرا، فإنكم في عبادة عظيمة، فإياكم والتقهقر وإياكم والتراجع وإياكم وسماع أقوال المغرضين. فننصح إخواننا جميعا وننصح المسلمين عموما أن يهبوا إلى مثل هذه الجبهات وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، فإن تكاتف أهل اليمن من أعظم أسباب ذهاب الرافضة، وإن تخاذلهم وكل ينظر إلى الآخر سبب للذل والهوان وتسلط الأعداء. فإن الرافضة لا يتسلطون علينا ونحن أمة واحدة، وإنما يتسلطون على المختلفين المتمزقين المفترقين الذين يكيد بعضهم لبعض. فأقول معشر المسلمين، أثبتوا حفظكم الله، أثبتوا وادعوا الله عز وجل وأقبلوا على طاعة الله، واصدقوا الله في قتال الرافضة، أصدق الله في قتال الرافضة، فإن من صدق الله صدقه، ومن أراد الله والدار الآخرة أصلح الله له حاله. يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله صلاح قلوبنا فإن الله عز وجل يكرمنا في الدنيا والآخرة. وهكذا لا يجوز لأهل الإسلام أن ينظروا إلى أخوانهم في الجبهات وهم يقاتلون وهم ينظرون إليهم. يجب على المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد وأن يوحدوا الصفوف ويجمعوا الكلمة في قتال هذا المعتدي الباغي الغاشم الظالم الكافر الذي غير الدين وأحدث البدع والمنكرات وسعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل. يا معشر اليمنيين، إن الرافضة إن سكت عنهم في بلد معينة فإنهم ينتشرون ويتطورون ويزيد شرهم ويصل إلى كل بلد، وسيذوق مرارته وضره كل من تخاذل عن قتاله وكل من تخاذل عن الوقوف في نصرة الحق. فعليكم جميعا نصرة الحق بالقول واللسان واليدين والمال وكل بما يستطيعه، ولو بالكلمة ولو بالأمر معروف ولو بالنهي عن المنكر. وأنصح إخواننا المقاتلين من المسلمين من القبائل وغيرهم في بلاد البيضاء أن يثبتوا وأن يدعوا الله عز وجل، أن يثبتوا وأن يدعوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن النصر من عند الله، أن النصر من عند الله عز وجل ليس بحولهم ولا بقوتهم ولا بكثرة عدتهم ولا عتادهم، فإنهم إن صدقوا الله عز وجل صدقهم الله وأعانهم الله وسددهم الله وثبتهم الله. ولينظروا حالهم في أول أمرهم كم ثبتوا في تلك المواقع، ولم يستطع الرافضة أن يتقدموا شيئا ولا أن يتقدموا شبرا، وهذا كله من الله جل وعلا. فليثبتوا وليتمكنوا في أماكنهم وليغزوا عدوهم وليعلموا أن النصر حليفهم، فإن الله يقول: سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنت تحمل العقيدة الصحيحة، تحمل التوحيد، تحمل حب الصحابة، تحمل القرآن، تحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل الدفاع عن الصحابة وعن عرض المصطفى، وأولئك يحملون الوثنية، يحملون الشرك، يحملون أفكار الفرس، يحملون الخنا والباطل والزور، فكيف ينصرون وأنت تحمل الحق؟ فترفع رأسك بالحق وتثبت على الحق. من قتل قتل شهيدا بإذن الله جل وعلا، ومن عاش عاش عزيزا حميدا، ومن جرح فكلمه يوم القيامة يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك، ومن رجع منتصرا غانما فهذا شرف عظيم. فاثبتوا حفظكم الله، اثبتوا حفظكم الله. ومن اختاره الله جل وعلا فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. ليست منقصة ولا مذمة أن يختار الله جل وعلا من شاء من عباده، يختاره لهذه المنقبة العظيمة، بل هذا شرف عظيم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدعو كل المسلمين الثبات، أدعوهم إلى الثبات في مواجهة الأعداء، في مواجهة الرافضة في كل الجبهات. وعلى المسلمين وعلى أهل الشأن وعلى أهل الشأن وعلى أهل الحل والعقد أن يقوموا قومة رجل واحد في كل الجبهات، أن يحركوا كل الجبهات للقضاء على الرافضة، فإن الرافضة يتجمعون في مكان واحد حتى يستذلوا خصمهم، ثم ينتقلون إلى مكان آخر. فلو قامت القبائل كلها والجيوش كلها والجبهات كلها لانتهى الرافضة في زمن يسير بإذن الله تبارك وتعالى، ولكنه التخاذل والتفرج، وكل ينظر إلى الآخر والعدو يستفرده فيحصل الضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن تحالف معهم وبمن أعانهم وبمن وافقهم. اللهم ثبت إخواننا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم من مات منهم، واشف من جرح منهم، وثبت من بقي منهم. اللهم ثبتهم على الحق، ثبت أقدامهم، ووحد كلمتهم، واجمع صفوفهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أيدهم بجند من عندك يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخرا، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي فغدروا بهم، وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح، فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه،
4: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير، أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا، فأبى، وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه. فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد 7 أيام. بعد 7 أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر. أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها. أين المتسارعون؟ وأين المتسابقون؟ وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا. ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به 84، 84، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية، قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس ما جاء في الصحيح، حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حبي حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس، وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا، وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة، المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن حل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم. حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا، في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد، ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان وأصيب فلان.

0: ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين. تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا. والله تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين، نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا أهل السنة. إن شاء الله من يوم السبت القادم من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الأخوة يفوجون، الأخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لأن تطلع بمالك، بمالك أنت، وتسلم حق الباص. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء. فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا. في يوم السبت من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا. فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا زيارة شيخنا أبي عبد الرحمن وشادني الضالعي، وزيارة هذه الدار التي نفع الله بها، وزيارة إخواننا في هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بسائر دور أهل السنة ومراكزهم. إخواني في الله، يقول ربنا جل جلاله وتعالى عظمته في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبين رب العالمين في هاتين الآيتين العظيمتين أن علم الغيب له سبحانه وتعالى، وأنه كم من نازلة تنزل بساحتنا، ومن حادثة تنزل بنا نرى أن بها شرا كبيرا، وذاك في حد علمنا وفي حد نظرنا الذي هو مبني على الجهل بالآتي وبأمور الغيب. لكن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم، وهو الذي إذا قال للشيء كن يكون. هنالك حوادث حصلت ظن أهل الإيمان أن فيها هلكتهم، وظن أولئك الكافرون أعداؤهم أنهم قد أخذوهم وأنهم قد وصلوا إلى مرادهم، وكان الأمر على عكس ذلك تماما. فها هو فرعون عليه لعنة الله يرسل في المدائن حاشرين، بعد أن وصلت إليه أخبار موسى وقومه أنهم قد خرجوا من مصر ليلا
قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أرسل فرعون من يأتي بسائر قومه وبكل أمته وبكل جيشه وقوته من أجل أن يستأصل قوم موسى مع موسى، وأنهم قليل العدد. ولا شك ولا ريب أن فرعون قد قتل في بني إسرائيل سنوات، وكان من مقاصده في قتله أنه إما أن يقع في قتل ذلك النبي الذي يخاف أن ينتهي ملكه على يده، أو على الأقل أن يضعف أمته ويقلل أنصاره، فيكون ذلك له في الأيام القادمة. انطلق فرعون عليه لعنة الله، فأتبعوهم مشرقين. قال سبحانه: فلما تراءى الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بحر أمامنا وفرعون وراءنا. يا الله، ما أشدها من نازلة بأولئك، وهم الذين عاشوا حياتهم في ذل أمام فرعون وقومه، فإنهم لا يستطيعون قتالهم. ملئت قلوبهم رعبا لأن فرعون تعامل معهم في خلال حياته بالقهر وبالظلم وبالجبروت، فهم لا يستطيعون القتال ولا يستطيعون الوقوف أمامهم. ولكن كليم الرحمن موسى عليه السلام قال: كلا، إنه الواثق بربه، إنه المحسن الظن بخالقه. مهما اشتدت الأزمات، مهما توالت على الأمة الكروب والخطوب، فعليك أيها المسلم أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن هذا الدين دين الله، وأن هذه الدعوة دعوة الله، وأنك في سبيل الله. يا أخي لا تحزن، يا أخي لا يصيبك الغم، يا أخي لا تهن ولا تضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا هو الواجب على المؤمن، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، مهما كانت النوازل، مهما كانت الحوادث. قال الله تعالى في كتابه الكريم:

0: ما أصابهم الضعف ولا أصابهم الوهن ولا أصابتهم المسكنة، إنما مضوا قدما كلا إن معي ربي سيهدين. هنا تأتي هداية من الله عز وجل ووحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، آية عظيمة معجزة كبيرة، عصا سيضرب بها بحر، ما عساها أن تفعل، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا بضربة ذلك العصا أثرت به فإذا به كما قال الكبير الأعلى، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، كيف سيمشون وفي أي أرض يمضون، وهي أرض كان الماء عليها قبل ثوان تحتاج إلى فترة وحقبة من الزمن حتى تيبس حتى تكون صالحة للمشي، لكن كما قال الله تعالى يبس لا تخاف دركا ولا تخشى. دخل موسى ومن معه حتى جاوزوا ذلك البحر، وأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر مباشرة ليعود البحر على عادته فيكون بينه وبين عدوه، فإذا بالنهي من ربه أن يترك البحر على ما هو رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اترك البحر يا موسى. مكث البحر على هذا، اختلف أهل العلم كم بقي على هذا، لأن فرعون ما دخله مباشرة، توقف وهكذا تردد، فمنهم من قال يوم ومنهم من قال 3 أيام ومنهم من قال أكثر، وهم واقفون على ذلك البحر حتى مكر بهم واستدرجهم الله عز وجل ببقاء ذلك البحر. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين، جاء فرعون للقضاء على أعدائه فإذا به جاء للقضاء على أمته مع نفسه، فدخل وإذا بهم في وسط من البحر يمضون ويسيرون، أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر فعاد البحر كما كان، فإذا بفرعون في تلك الأمواج وإذا بجيشه يموت، وهكذا لا يستطيع إنقاذهم ولا يستطيعون إنقاذه. أين تلك الجيوش القاهرة؟ أين تلك الأعداد الهائلة؟ أين تلك العدة والعدد؟ ذهبت وانتهت وتلاشت، وإذا بتلك الأمة تهلك عن آخرها، فلم ينجو منها حتى الشريد. ظن أولئك، ظلوا في حد علمهم وقد وصلوا إلى أعدائهم وهم أمام أعينهم والبحر من أمامهم والخلف فرعون، لكن إذا برب العالمين يجعل الأمر على عكس ذلك تماما. فيا أخي، قد يعطي ربك عز وجل عدوك شيئا وتقدما أو شيئا من النصر وفيه هلكته وفيه نهايته وفيه دماره وفيه ذهابه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلا تحزن ولا تنظر إلى الأمور، لا تنظر أخي المسلم إلى الأمور في حد علمك، لأن أناسا كثيرا قد يصابوا باليأس والإحباط والقنوط لما يروا ما يروا، لكن يا أخي أحسن الظن بالله واعلم أن ربنا عز وجل أغير على دينه مني ومنك، وهو حاميه وهو من يأويه وهو كافيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قم بما أوجب الله عليك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الدعوة الى الله ومن الجهاد في سبيل الله وما اوجب الله عليك. وبعد ذلك عواقب الامور لله وحده. مثال اخر هو من اوضح الامثلة في هذا الباب ما حصل في صلح الحديبية الذي رأى المشركون انهم قد فازوا وانهم قد نجحوا وانهم قد انتصروا. واما الصحابة رضي الله عنهم نزل بهم من الهم ونزل بهم من الغم وهم ينظرون الى بنود ذلك الصلح وهم يرون ان تلك الاوراق او تلك السطور التي كتبت كلها في صالح قريش، هذا في حد علمهم. لكن الله يعلم ما لا يعلمون، لكن الله يرى ما لا يرون سبحانه وتعالى. فاذا بهم يرون في تلك الوثيقة ان يرجع رسول الله عن العمرة هو واصحابه بعد ان قطعوا 400 كيلو مشيا وهكذا ركبانا وهم يمضون حتى وصلوا الى مكة، وارجعوا بدون عمرة، يرجعون 400 كيلو اخرى الى المدينة، وفي العام المقبل يقطعون 400,000 و200 كيلو حتى يصلوا الى عمرة القضاء. الصحابة رضي الله عنهم وهم ينظرون الى بند اخر وفيه اذا جاء من قريش الى محمد فعلى محمد ان يرده الى قريش، اي من جاء من المؤمنين ومن جاء من المهاجرين. هكذا بند ثالث اذا جاء من اصحاب محمد الى مكة قبلته قريش اي مرتدا. وهكذا يا اخوتاه ينظرون ويطالعون، فاذا بعمر بن الخطاب كما في الصحيح لم يملك نفسه فيأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول رسول الله بلى. فيقول أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول رسول الله بلى. فيقول يا رسول الله فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا هذا التنازل؟ لماذا هذا الصلح؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله. ينطلق عمر إلى أبي بكر صاحب رسول الله المقرب، إلى أبي بكر الرجل الثاني في هذه الأمة، فيقول يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول أبو بكر بلى. فيقول عمر فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ لماذا؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله وهو أعلم بما يصنع ولن يضيعه الله. الله أكبر، ما أعظم هذا. وانظر يا أخي في الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي لا يعمل إلا بوحي من الله جل جلاله ما مدح المشركين في هذه الوثيقة ولا قال لهم أنتم حماة البيت العتيق وأنتم سقاة الحجيج وغير ذلك. هكذا فليجب على المسلم ألا يتنازل عن عقيدته وعن ولائه وبرائه مع أعدائه. أما تنازل بعض الناس مدحا لأعداء الدين الذين يتيقن كل اليقين أنهم مشركين وأنهم كافرين وأنهم أعداء للدين، ثم يقول ديننا واحد ودعوتنا واحدة وقبلتنا واحدة وعدونا واحد، لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام يعمل هذا، هذا يعمله، ومع ذلك عمل ذلك بعلم من الله أن ذلك على قريش لا لقريش، أن ذلك على كفار قريش. وكان هذا الذي وقع، فكانت هذه البنود عكسيا تماما على قريش، حوصروا بسببها ومنعوا من تجارة الشام بسببها. وأول ما خرج الصحابة من ذلك المكان أنزل الله عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله عز وجل ذلك فتحا، وسمى الله عز وجل ذلك نعمة وتماما، وسمى الله عز وجل ذلك مغفرة للذنب، وسمى الله عز وجل ذلك هداية إلى الصراط المستقيم، وسمى الله عز وجل ذلك نصرا عزيزا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن يا إخوة الإسلام، في ظاهر هذا الصلح أنه لقريش 100%، ولكن الله يعلم. ظهر الصحابة رضي الله عنهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام أمام العرب جميعا أنهم معظمون للحرم، وأنهم معظمون لبيت الله، وأنهم لم يقاتلوا قريشا، وأنهم تواضعوا لله، وأنهم تواضعوا لبيت الله، مع أنهم أهل الحرب ومع أنهم أهل النكاية، ولكن الله رفع قدرهم بذلك وهداهم. وكان ذلك فيه مصالح عظيمة. أيها المسلمون عباد الله، إذا نستفيد من هذا أن الإنسان لا يحزن إذا كان على الحق، لا يحزن ليمضي قدما، وليحتسب كل ما ينال في سبيل الله العظيم الأعلى، وليعلم أن ربنا جل جلاله ناصرا لدينه اليوم أو غدا أو بعد غد. نعم. مثال ثالث: أبرهة الأشرم جاء ليهدم بيت الله الحرم، وجاء بذلك الجيش الهائل ومعه تلك القوة ومعه ذلك الفيل، حتى أن قريشا هربوا في تلك الجبال وعلوا على تلك التلال، وظنوا أنهم لن يستطيعوا حماية قريش، بل لن يستطيعوا حماية الحرم، بل استيقنوا ذلك يقينا. فجاء ذلك الجيش بغروره يمضي في تيهه حتى وصل إلى قرب من الحرم، وحبس الله ذلك الفيل. وإن كانت لكافية لهم لو كانوا يعقلون، تلك البهيمة عظمت الحرم، تلك البهيمة أبت أن تمضي، حبسها الله، توقفت. ما الذي منعها؟ من الذي أوقفها؟ إذا أمروها يمينا أو يسارا أو رجوعا تهرول، إذا قصدوا بها الحرم تتوقف. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء، وهكذا فرعون إن كان عاقلا لما رأى ضربة عصا أثرت في ذلك البحر، إن كان هذا درسا وافيا، لكن الله عز وجل يعطي هؤلاء تيها وغرورا وكبرا وعنادا وإصرارا. فرعون مكث متردد ثم دخل. وهكذا أبرهة، لم يكفه درس الفيل، إنما طمع أنه ليس بينه وبين الحرم أحد من البشر، أحد من البشر، سأدخل، سأفعل ما أريد، سأخذ الحجر، سأهدم الكعبة، سأنهي الحج والعمرة. لكن إخوة الإيمان، جعل الله عز وجل هذه الحادثة لقريش، لقريش تماما، فما زالت مهابة بعد هذا اليوم، وجعل الله هذا النصر تأليفا لقريش. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله عليهم طيرا صغيرة ظهرت عليهم وصعدت من بحر جدة وانطلقت تمشي إلى مكة، ومعها أحجرا، حجارة صغيرة تحمل الحجارة الصغيرة. ما أرسل الله عليهم إلا من أضعف الحيوانات ومن أضعف المخلوقات، وأرسل عليهم حجارة صغيرة تدخل في رأس أحدهم حتى تخرج من دبره. ثم قال الله لإيلاف قريش، انظر إلى المناسبة العظيمة ما بين سورة الفيل وما بين سورة قريش. سورة قريش بعد سورة الفيل مباشرة بدأت باللام، هذا اللام يأتي جواب. إذن ما هذا اللام؟ ما هو الشيء الذي ألفت فيه قريش؟ وما هو الشيء الذي جعله الله تأليفا لقريش، لإيلاف قريش؟ إنه تماما لسورة الفيل، فإهلاك أبرهة الأشرم وذلك الجيش الذي جاء للحرم تأليفا لقريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم الله عز وجل من ذلك الجوع الذي كانوا وهم محاصرون في تلك الجبال، فإذا بتلك الأموال التي مع ذلك الجيش أخذتها قريش، وإذا بذلك الأمان، وما زالت قريشا تحمل تلك الجنسية الأبية في العرب بعدها أمة الإسلام. إذن علينا جميعا أن نؤمن بالله عز وجل، وأن نعلم أن أعداء الله لا يعجزون الله أبدا مهما كانت جيوشهم ومهما كانت أعدادهم. ها هي في هذه الأيام القريبة جند من جنود الله لا يرى بالأعين المجردة، جند من جنود الله أغلق المطارات وسكر السفارات وسجن الكافرين والكافرات وملأ المستشفيات بالقتلى والجرحى. كورونا أرسلها الله عز وجل على تلك الدول التي قال أحد زعمائها: من الذي يقف أمام قواتنا وأمام إعداداتنا وأمام جيوشنا؟ فإذا بها أول من ابتليت وهي الصين، لتعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قادر على إهلاك الأعداء ولكن يبتلينا، كما قال عز من قائل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فلا تحزن ولا تيأس ولا تقنط، إياك والإحباط، لا، كن دائما وأنت واثق بالله، مؤمن بالله، متوكل على الله مهما كانت الأحوال. هذا في حد علمك. حصل في التاريخ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما قاتل الفرس قتالا كثيرا وهزمهم المسلمون هزائم عديدة، طلبت فارس الصلح، فصالحهم عمر على فترة محددة وعلى إيقاف الحرب، وكان لعمر حكم من ذلك ومقاصد. أرسل عمر رضي الله عنه جيوش الإسلام تفتح البلدان تقاتل غير الفرس، وانشغلت جيوش الإسلام انشغلت عن فارس تماما. هنا الهرمزان ينظر ويقول جيوش المسلمين اليوم مشغولة ودخلت في حروب كثيرة، لماذا لا نعد العدة ونجهز أنفسنا ثم ننقض عهدنا فنقاتل المسلمين ثم ننطلق على المدينة؟ لأن جيوش الإسلام اليوم منشغلة، معركة واحدة نخوضها ثم بعد ذلك نجري إلى المدينة جريا. انظر، هنا جهز الجيوش وعد العدة الكاملة في حد زعمه، وإذا به ينقض العهد وينطلق في الحرب على المسلمين، وكانت هذه حادثة كبيرة جدا، وأصاب المسلمين ما أصابهم من الهم والغم، فهم يقاتلون هنا الروم ويقاتلون هنا ويقاتلون هنا. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية أن أرسل إليهم جيشا واجعل عليه قائدا محنكا، سيرشل من جيشه، سعد يقاتل ومشغول ولكن سيأخذ من جيشه. كانت تحيينة خطيرة وانتهازة مفجعة ومروعة من هذا الرجل، فأرسل سعد بن أبي وقاص النعمان بن مقرن، وأرسل معه في الجيش البراء بن مالك. انطلق ذلك الجيش في قلة عدد وفي قلة عدة، وحصلت معركة دامية، معركة عجيبة جدا للغاية، حتى أن المسلمين جاءوا إلى البراء بن مالك فقالوا له: يا براء، اقسم على ربك أن ينزل علينا نصرة. البراء بن مالك الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: رب ضعيف مستضعف مدفوع في الأبواب أشعث أقبر، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. هذا البراء يستجيب ويقول: اللهم إني أناشدك نصرك وشهادة لي، ارزق عبادك هؤلاء النصر وارزقني الشهادة. ولما دعا بهذه الدعوة العظيمة يسر الله له قبل استشهاده، ما بين دعوته وما بين شهادته، أن قتل من الفرس 100 بيده، 100 فارسي، يقتلهم البراء بن مالك. ويا عبد الله، إن من أعظم ما يعطاه المجاهد أن يقتل أعداء الدين، أرباب الشرك، المحاربين للعقيدة. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. فيا من تقتل أعداء الله، يا من تقتل الروافض سبابة الصحابة، أبشر وأمل، لن تجتمع مع هذا المشرك في نار الله. قال الله عز وجل: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء النصر ونزل الفتح وقتل الفرس قتلا ذريعا، وقتل من المسلمين عددا كبيرا، ولكن ليس بشيء أمام قتلى فارس. ثم تحرك جيوش الإسلام، تحركوا في استئصال ذلك الجيش، كلما انهزموا تابعوهم تابعوهم. هكذا يا أخي، الله عز وجل على كل شيء قدير. في ظاهر هذا الأمر أن الهرمزان فعلها، ولكن الله حولها عليه وانقلبت الامور عكسيا تماما، حتى إذا بهم يتابعون ذلك الجيش ويقتلونه هنا وهنا وهناك حتى وصلوا إلى الهرمزان، وإذا بالهرمزان وحيدا في جبل من الجبال وفي مكان ضيق معه 100 سهم. أخذ السهم الأول فقتل البراء بن مالك، أخذ السهم الثاني فقتل صحابيا آخر، ثم قال لهم معي 100 سهم ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل منكم 100، وما عساكم أن تستفيدوا من أسري بعد قتل 100 رجل من خياركم، ولكني سأسلم نفسي لكم شريطة أن تسلموني لعمر ابن الخطاب، أنزل على حكم عمر. فقال المسلمون رضينا، وأعطوه الأمان وأعطوه العهد، فنزل على حكم عمر وأرسلوه إلى عمر. جاء به إلى بيت عمر فلم يجدوا عمر في البيت، فقالوا لعله في المسجد، فدخلوا على عمر وهو نائم في المسجد، فقال أين حراسه أين حجبته؟ قالوا لا حراسة له ولا حجاب. ثم جلس بين يدي ابن الخطاب، هذا الذي هابه العالم، هذا الذي يسقط دول العالم العظمى بدون حجاب في المسجد نائم. فقال له، وكان عمر قد وجد على الهرمزان في نفسه كثيرا، اولا انه نقض العهد وانتهز الفرصة وفعل هذه الخيانة، ثانيا بلغه انه قتل البراء بن مالك الذي كان عمر يراه جيشا لوحده، وقتل صحابيا ثالثا، وكان حكم عمر القتل على هذا الرجل. فلما وصل بين يدي عمر، وكان الهرمزان يعلم ان عمر لا يخاف في الله لومة لائم، قال له يا عمر اطلب منك ان اسقى الماء قبل ان تقتلني، قال ذلك لك، اعطني الامان حتى اشرب الماء. فقال عمر لا تجمع عليه العطش والقتل، هاتوا له الماء. جاء بالماء فقال يا عمر اعطيتني الامان وانا لا اشرب، سابقى هكذا بدون ماء. قال عمر خدعتني، ووالله يا هرمزان لا اقتلنك اليوم او غدا او بعد غد، لقد نقضت العهد وخنتنا وقتلت فارسنا البراء وفلانا، ثم تريد النجاة، والله لا تنجو الا بالاسلام. فقال سأدخل في الإسلام، فأسلم. ثم كان مستشار عمر فيما تبقى من فارس كما في البخاري، وأنه كان يشير على عمر. الشاهد من هذا أيها الإخوة في الله أن ربنا عز وجل يعلم ما لا نعلم، فعلينا ألا نحزن، وعلينا أن نواجه هذه المؤامرات العالمية على عقيدتنا وعلى مبادئنا وعلى أخلاقنا وعلى إسلامنا وعلى توحيدنا، أن نواجه ذلك كله بثقة بالله والاعتصام بالله والتوكل على الله، أن نواجه ذلك كله بعدم الضعف وعدم الانكسار وعدم الاهتزاز. نعم يا عبد الله، هذا دين الله وهذه دعوة الله، وأنت في سبيل الله كلما نزل بساحتك، إن أصابك الله عز وجل وقدر الله لك ورزقك الشهادة فأنعم بها من كرامة أعطاها عمر، أعطاها عثمان، أعطاها علي، أعطاها حمزة، بل ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا في سبيل الله 12,000 شهيدا، 12,000 شهيدا قدمهم الصحابة من أجل الله ومن أجل الإسلام ومن أجل العقيدة ومن أجل التوحيد. فما وصل إليك هذا الإسلام إلا على جماجم أولئك. الرجال، ما وصلت اليك هذه العقيدة، وما قام هذا النصر وما قام هذا الفتح الا بهذه التضحيات في سبيل الله رب العالمين. فنعم، ان اختارك الله عز وجل ان قبل منك روحك وقبل منك نفسك فانعم بها من كرامة. ما تحزن، ماذا يفعل بك اعداؤك؟ اكبر شيء ان يقتلوك في سبيل الله. ان اصابتك الجراحة فقد جرح رسول الله، افضل خلق الله، ومن اطيب من رسول الله، ومن اعلم من رسول الله، ومن ازكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اختار الله عز وجل لك السجن فقد سجن الامام احمد وضرب وعذب، وسجن شيخ الاسلام ابن تيمية، كل ذلك في سبيل الله. اهم شيء لا تغير، اهم شيء الا تبدل، اهم شيء الا ترجع الوراء والا ترجع القهقراء. احسن الظن بالله مهما كانت الاوضاع، مهما كانت الازمات، مهما كانت الصدمات، مهما كانت المؤامرات، مهما كانت المخططات. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نعم، قبل ايام اصبنا بمصائب تتابعت، دخل الى قلوب كثير من الناس ضيق وهم وحزن، وبعض الناس ربما دخله شك وريب، ولا حول ولا قوة الا بالله. سقوط جبهة تلو جبهة، سقطت آل حميقان، ثم تتبعها الحازمية، ثالثا سقوط بيحان، رابعا سقوط مراد، خامسا تنزيح اهل الجوبة، سادسا انسحاب العمالقة 120 كيلو بدون حرب. حزن الناس، اصاب الناس ما اصابهم، ولكن والله يعلم وانتم لا تعلمون. حصل فترة سنتين او ثلاث الحرب شبه متوقفة، الا دفاعا، الحوثي يدافع ونحن ندافع، وهذا كان بصالح الحوثي، لان الحوثي يطفئ الجبهات كلها ويهاجم جبهة واحدة حتى يرهقها، كما فعل هنا في الضالع، وكما فعل في جبهات كثيرة منها مارب وغيرها. وكان الحوثي انذاك قوي في الدفاع، قوي، عنده اعداد يغطي بها هنا وهناك. اصابه الله بنشوة نصر، هذه النشوة جعلت الحوثي لا يبالي بكلابه في اي شعاب قتلهم، فهو رأى الانتصارات فاذا بجبهات تتساقط، رأى مكة بجانبه، اما عدن فهي تحت قدمه، يجري والله عز وجل يحصده ويقتله. اذا بتلك الاعداد التي كانت في الدفاع تهاجم، حتى قتل كثير منهم، وبعدها تقدم بهم الى ما بعدها حتى وصل الى جانب مارب، بوابة مارب، وهو منهك. تدخل الروافض من ايران، بشار الذي قد كان مات ما عاد نسمعه اذا بيتكلم ويقول ان فتح مارب لا يبعد عن فتح مكة في زمان محمد. انظر، اصيبوا بنشوة نصر عالمية للروافض، لكن انظر، هنا بدأت الحركة تعود الى الوراء. شعر الحوثي بقلة في رجاله، والله يا اخوة اخبرت ان الحوثي اليوم يرفع كثير من النقاط، اخبرني احد طلبة العلم انه سافر من صنعاء الى اب ثم عاد الى صنعاء وسافر الى مناطق، يقول اكثر نقاط الرافضة رفعت، بقيت النقاط الرسمية المهمة التي على المداخل والمخارج قال وبضعف، بعض النقاط فيها 5 وبعضها 10، اهلكه الله عز وجل. امر ثاني، تسلط هذا الكلب على طلبة العلم، اخرج اولئك الحفاظ للقرآن العباد الزهاد، يرميهم بذلك الصاروخ البلستي الذي لا يرميه الا على الجبهات وعلى الثكنات العسكرية، يرمي طلبة العلم من اجل ان يمحقه الله. فالله يغضب لأوليائه، الله عز وجل يغضب لعباده. بين الله سبحانه وتعالى الحكم من أحد ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحقهم. فهل تظنوا يا عباد الله إخراج العلماء وهكذا الفقهاء وهكذا طلبة العلم العباد الزهاد بدون ذنب، تلك الهجمة الشرسة من رافضة على ذلك الدار، مع انهم ما زالوا على صلحهم معه في دماج، ولم ينقضوا معه ذلك الصلح، وما هاجموه ولا قاتلوه ولا بدؤوه، بل حتى انهم ما حرضوا عليه ذلك التحريض الاعلامي، لكن الحوثي يعلم من عدوه، وهكذا يعلم الحوثي ان نهايته على ايدي رجال العقيدة وعلى ايدي رجال السنة. لله حكم كثيرة جدا يا عبد الله قد لا تعلمها قد لا نعلمها، فلربما لو دخلنا البيضاء في تلك الايام ما زال الارهابيون القاعدة وغيرهم موجودون، كان لذلك اضرار اخرى، لكن الان ولله الحمد امامنا حوثي، وسترون باذن الله اهلاك الرافضة كتلك الحبات من تلك المسبحة اذا انقطع حبلها. اليوم باذن الله اذا حركت على الحوثي جبهة الى جانب جبهة اخواننا الاباطل الابطال، اخواننا الصناديد العمالقة الذين رفعوا رؤوسنا في هذه الايام، اي والله ان تلك الحكم ان الله حرك تلك القلوب الذي لهم سنوات وهم موقفون، تحركت القلوب. الى متى نبقى والرافضة ياخذون البلاد بلادا بلادا؟ اذا ابشروا واملوا، الخير قادم. الحوثي ظالم، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. فالله الله يا طلبة العلم بالاكثار من الدعاء على الرافضة، والله الله بالاقبال على العلم والاجتهاد، فان الامة بحاجة اليكم، بحاجة اليكم علميا وعمليا ودعويا وجهادا ورباطا. اي والله الامة محتاجة لامثال هذه الوجوه الطيبة. العمالقة ما كلهم مستقيمون متمسكون، انهم عدد يسير في القادة مستقيمون، ولكن انظر الى اعداد 15 في لواء يجعلون هذا اللواء اسودا هم كغيرهم. لماذا؟ لان قاداتنا وابطالنا هم في الصفوف الاول، لانهم يقدمون قبل افرادهم، وهذا من شجاعتهم. اسأل الله عز وجل ان يحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وان يحفظنا جميعا، وان يمتعنا بالنصر، وان يسمعنا خيرا. اللهم اسمعنا خيرا كما سمعتنا في هذه الايام الماضية. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالصهيونيين، اللهم عليك بكل المتآمرين على هذا الدين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل دائرة السوء عليهم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
1: أيها المسلمون عباد الله، إن الجهاد في سبيل الله بالسلاح قد أمرنا الله تبارك وتعالى به وحثنا عليه ورغبنا فيه آيات كثيرات في الأمر والحث والتحريض والترغيب في الجهاد في سبيل الله. لا تدع لقائل ما يقول ولا لمعترض ما يعترض به، أدلة واضحة وآيات بينات وأحاديث صريحات. فمن تلكم الأدلة يا عباد الله قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم و

رسوله فيما ليس من خصائصه امر لعموم امته قال: يا ايها النبي جاهد الكفار جاهد

قال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين على القتال عسى الله

هكذا يرغبنا الله تبارك وتعالى في الجهاد ويفضله على كثير من العبادات بقوله: أجعل

0: يقول أيضا مرغبا لنا في هذه الشعيرة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: أيها الناس، إن الله عز وجل وبخ من تخلف عن الجهاد وذمه ذما عظيما، فقال سبحانه:
0: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم

بين المولى جل جلاله أن الجهاد من صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه:

الجهاد لشرعيته حكم عظيمة وغايات نبيلة ومصالح محققة. فمن هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة التي من أجلها شرع الجهاد، بل أن هذه الحكمة تعتبر أعظم الحكم على الإطلاق، إنها حكمة النصرة، نصرة دين الله عز وجل وتمكينه في الأرض. قال الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله، قال: لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من تلكم الحكم التي من أجلها شرع الجهاد أيها الناس، إرهاب الكفار وإذلالهم وإهانتهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. سمعت جيدا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم في الجهاد عذاب للكفار، ويخزهم في الجهاد خزي للكفار، ويخزهم وينصركم عليهم في الجهاد نصرة على أعداء الله ويشفي صدور قوم مؤمنين. بالجهاد تشفى الصدور من غليلها إذا هؤلاء الكفار العابثون أو العائثون في الأرض فسادا، العابدون لغير الله، الهادمون لعرى الإسلام، تشفى صدور المؤمنين بسبب الجهاد. من تلكم الحكم العظيمة من الجهاد في سبيل الله دفع الظلم ورفع البغي. قال الله سبحانه:

ومن تلك الحكم في شرعية الجهاد رد اعتداء المعتدين على المسلمين. قال الله عز وجل: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم

فترد اعتداء من بدأك بالاعتداء للجهاد في سبيل الله. لن ترده بالتشكي، ولن ترده بالبكاء، ولن ترده بالصياح ولا العويل، ولن ترده بانتظار الحلول من المسؤولين او من الجهات او من العساكر. ترده بالجهاد في سبيل الله. وهكذا من الحكم ايها الناس العظيمة في شرعية الجهاد منع تعذيب الكفار للمستضعفين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

القرية أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا حكم كبيرة وغايات نبيلة ومصالح متحققة كثيرة من شرعية الجهاد. الجهاد في سبيل الله تركه يعتبر من المعاصي العظيمة ومن الكبائر الجسيمة. ترك الجهاد في سبيل الله أيها الناس يعتبر هلاكا، يعتبر دمارا. فإن الله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر التهلكة ترك الجهاد. وهكذا بترك الجهاد تحصل العقوبات فتعم الناس. إذا ترك أهل الإسلام الجهاد الشرعي الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه فإن هذا منذر بعقوبات تنزل عليهم أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر بني إسرائيل مع موسى عند أن حثهم على الجهاد لفتح الأرض المقدسة، وكيف أنهم لما امتنعوا عوقبوا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله

المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة ادخلوها بالجهاد في سبيل الله. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فماذا كان جوابهم؟ قالوا يا موسى

اذهب انت وربك فقاتل، لن نقاتل معك، لن نجاهد. فماذا كانت العقوبة؟ ابتهل موسى الى ربه فقال:

أولا وصموا بالفسق، فكل من لم يجاهد مع تعين الجهاد عليه وقدرته عليه فإنه يعتبر فاسقا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما هي هذه العقوبة التي فرضت عليهم فعمتهم جميعا فعمتهم جميعا؟ من رضي بالجهاد ومن لم يرضى، حتى ان موسى عليه السلام كان معه. انه التي قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأتي.

فتركوا الجهاد يا عباد الله عاقبته وخيمة، عقوبات ينزلها الله عز وجل على من ترك الجهاد وهو قادر عليه. من أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد يوشك الله أن يسلط عليهم ذلا، وفي رواية يوشك الله أن ينزل عليهم بلاء بلاء ينزل عليهم بلاء فلا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. إذا أيها الناس، ترك الجهاد ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وإذا تخاذلت الأمة عن الجهاد فمن أين ينصر دين الله؟ فمن أين ينصر دين الله؟ ومن أين يدافع عن المظلومين؟ ومن أين يدفع عن المستضعفين؟ من أين؟ إن لم تقم هذه الشعيرة إن لشعيرة الجهاد فضائل عظيمة ومناقب جسيمة، يوم أن غفلنا عنها غفلنا عن الجهاد، أو يوم أن تغافلنا عنها ربما نسمعها ونوعظ بها لكن لا نتدبر فيها ولا ننظر إليها نظر عبرة. يوم أن غفلنا أو تغافلنا عن فضائل الجهاد خملت النفوس وكسلت وأصابها الفتور وابتليت بالركون إلى الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي جملة ونبذة من فضائل الجهاد أنثرها على سمعي وسمعك، فكلنا ذاك الرجل الذي يحتاج إلى أن يذكر بمثل هذه الفضائل حتى تشحذ همته وحتى تحفز نفسه وحتى يتوق قلبه لهذه الشعيرة. إن فضائل الجهاد أيها الناس كثيرة، منها أن الجهاد يعتبر أفضل الأعمال لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: جهاد في سبيل الله. الحديث. ومن تلكم الفضائل أيها الناس أن الجهاد يعتبر أعلى شيء في الإسلام، لحديث معاذ بن جبل الحسن بشواهده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي ذروة أمر الإسلام الجهاد. ومن تلكم الفضائل أيها الناس أن الروحة والغدوة في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث سهل، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا من فضائل الجهاد أيها الناس
الرزق الكريم. قال الله عز وجل:

من تبحث عن الرزق ويا من تجتهد في تحصيل الكسب، اذهب جاهز سيرزقك الله. يا من تخاف على اهلك وذريتك من الجوع، اذهب جاهز وسيغنيك الله وسيغني اسرتك، لان الله عز وجل يقول لهم مغفرة ورزق، واي رزق هذا؟ رزق كريم، كريم من رب كريم سبحانه وتعالى. من فضائل الجهاد ايها الناس ايضا الاجر والثواب العظيم الذي يتحصل عليه المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال الله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نعطيه اجرا، ماذا؟ اجرا عظيما، اجرا عظيما. ليس له حد وليس له عد، اجرا عظيما. من فضائل الجهاد ايها الناس حب الله تبارك وتعالى للمجاهد. ليس الشأن ان تحب الله، لكن الشأن كل الشأن ان يحبك الله، والله يقول ان الله

وهكذا من تلكم الفضائل العظيمة التي تكون في الجهاد في سبيل الله تحصيل الخير والفلاح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا

الخيرات وأولئك لهم الخيرات. ما هو خير واحد، خيرات. وأولئك هم المفلحون. ومن فضائل الجهاد أيها الناس أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل فإنه يخفف عنه مس القتل وآثاره، فقد أخرج الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني يرحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجده من مس القبضة، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجده من مس القبضة. لا إله إلا الله. بعض المجاهدين يقتل بسلاح فتاك، قذيف، تأتي تلكم القذيفة فتقطعه إربا إربا، تتبعثر أشلاؤه وتتطاير أمعاؤه وتتدحرج جمجمته، ومع ذلك لا يشعر بألم هذا القتل الفتاك إلا كما يشعر بقرصة النملة. إن النملة إذا قرصت الواحد منا فإنها لا تؤثر فيه كثيرا، لا تؤثر فيه كثيرا، بل تأثيرها قليل جد قليل. ومن الناس من لا يتأثر بقرصتها، فيا لها من كرامة. بينما الذي يموت في غير الجهاد في سبيل الله يجد ألم الموت في ألم الموت عند السكرات وعند القبض، بل وفي القبر إلى ما شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل فإن في أحاديثهم الأعاجيب. ثم أنشأ يقول: خرجت رفقة من بني إسرائيل فمروا على مقبرة فصلوا وقالوا: لندعو الله عز وجل أن يحيي لنا أحد الأموات فنسأله عن الموت. فصلوا ودعوا، فخرج لهم رأس خلاسي، خرج لهم من قبر رأس خلاسي، خلاسي أي أسود، بين عينيه أثر السجود. فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نسألك عن الموت. فقال لهم: إني مت قبل 100 عام ولا زال أجد حرارة الموت إلى الساعة، إني مت قبل 100 عام ولا أزال أجد حرارة الموت إلى الساعة. والحديث أخرجه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. انظروا إلى ألم الموت كيف يستمر بصاحبه ولو في قبره إلى ما شاء الله، بينما المجاهد إذا قتل في سبيل الله فإن ألم الموت وألم القتل هو عبارة عن مس قرصة أو عن قرصة نملة. فيا له من فضل عظيم. من فضائل الجهاد أن المجاهد إذا قتل في ذلكم الجهاد فإن الله عز وجل يغفر ذنبه من أول قطرة دم تخرج من جسده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وفي صحيح مسلم
من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد ذنبه كله إلا الدين، أو كل ذنبه إلا الدين. نعم أيها الناس، فيغفر للشهيد الذي قتل في ذلكم الجهاد ذنبه إلا ذنب الدين، فإنه يحتاج إلى قضاء، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حق الله فإنه على المسامحة. أيها الناس، من تلكم الفضائل التي يتقلب فيها المجاهدون في سبيل الله إذا استشهدوا في الجهاد أنهم أحياء عند ربهم، أحياء. قال الله عز وجل: ولا

رجعوا إلى القبور، كيف أحياء؟ فسرت كلمة أحياء فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، أي على هذه الآية، فقال: إن أرواحهم في جوف طير خضر، إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلكم القناديل، فيطلع الله عليهم اطلاعا ويقول لهم: ما تشتهون؟ فيقولون: اي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. فيكررها عليهم ثلاثا، فعند ان يروا لانهم لا بد ان يسألوا يقولون: ربنا ارجع ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى، ربنا ارجع ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما يرى انهم ليس لهم حاجة يتركون. نعم ايها الناس، احياء عند ربهم يرزقون، يسرحون ويمرحون في الجنة في انهارها وخضرتها. ومن فضائل الجهاد في سبيل الله ان المجاهد الذي يقتل شهيدا يبعث من قبره يوم القيامة وجراحه تثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكلم والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. من تلكم الفضائل ايها الناس، ونحن نذكرها سردا دون كثير تعقيب مراعاة للوقت، وإلا فإن كل فضيلة تستحق أن يبسط عليها الكلام. من تلكم الفضائل أيها الناس أن المجاهد في سبيل الله مأواه الجنة ومقره الجنة. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أم حسب الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.

0: فوز عظيم. واي فوز بعد ان يدخلك الله جنته ودار كرامته ومستقر رحمته التي ما التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشهداء يخرجون من قبورهم يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخة البعث والإحياء. وإذ بهم يخرجون من قبورهم وإذ بجراحاتهم تثعب دما فيشم لها رائحة زكية إنها رائحة المسك. الناس يخرجون من قبورهم لا روائح لهم، والشهيد في سبيل الله يخرج من قبره ورائحة دمه التي هي رائحة كريهة في الدنيا تصير رائحة زكية كريح المسك. وأي مسك؟ ليس مسك الدنيا، إنه مسك الآخرة، لأن الدنيا قد انتهت بالبعث بقيام الساعة. لكن هذا المسك الذي ينبعث من دمه رائحته او هو مسك الآخرة. وما ادراكم ما مسك الآخرة؟ مسك الجنة. يخرج الشهيد من قبره ورائحة دمه مسك، ويحشر إلى الله عز وجل، يحشر إلى الله عز وجل راكبا على نجيبة من نجائب النور، لقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نحشر المتقين والذين منهم بل ومن أجلتهم المجاهدون في سبيل الله يحشرون إلى الرحمن وفدا. قال كثير من المفسرين: أي راكبون على نجائب من نور، بخلاف المجرمين فإنهم يسوقون إلى نار جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. حتى إذا أتى إلى الجنة فتحت الجنة له أبوابها، وقالت الملائكة له ولغيره: سلام عليكم، فادخلوها خالدين. إنه لن يدخل إلا من باب واحد خصصه الله عز وجل له ولمن هو مثله للمجاهدين في سبيل الله. إنه باب الجهاد، فإن في الجنة باب خاص للمجاهدين يدخلون من خلاله إلى الجنة، اسمه باب الجهاد، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. وهكذا يدخل المجاهد في سبيل الله إلى الجنة من باب الجهاد. وإذ بالنعيم المقيم يحيط به من كل جانب، إذ بدرجاته العالية ومقامه الرفيع جاهز لكي يكون فيه ولكي يعتليه، لكي يعتلي تلكم الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمجاهدين 100 درجة أعدها الله لهم في الجنة بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا له من نعيم، يا له من علو، يا لها من رفع. 100 درجة بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. اطلع يا مجاهد، ارقى يا مجاهد، هذه درجاتك، هذا علوك، هذا مقامك، هذا نعيمك. إضافة إلى النعيم الآخر الذي يزده ويشارك فيه غيره من داخلي الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. له ولغيره دور، لكنها دور ليست كدور الدنيا في شيء، مهما بلغت في العظمة والجمال والبهاء. دور لبنة من فضة، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة. يطوف عليهم الولدان المخلدون، يعطون ويناولون فواكه عظيمة، فواكه عظيمة ليست كفواكه الدنيا. وإن اتحدت الأسامي إلا أنها تختلف الأوصاف واللذة والطعم. إلى غير ذلك النعيم المقيم الذي يجده أهل الجنة والذين منهم المجاهدون في سبيل الله، يدخلون الجنة وإذ بأزواجهم من الحور العين في انتظارهم، في انتظارهم، وهن مشتاقات إليهم. يستقبل الحور العين أزواجهن إذا دخلوا الجنة، يستقبلوهم بالغناء، يغنين غناء الحور العين في الجنة، ليس كغناء الدنيا، فإن غناء الدنيا فسق ومحرم، لكن غناء الحور العين تطرب من أجله الأسماع وترتاح النفوس. يقولن عند أن يغنين كما ثبت ذلك في السنن والمعاجم أحاديث، بعضها يحسنها العلامة الألباني رحمه الله، يغنين فيقول: نحن أزواج، نحن أزواج مطهرات، نحن أزواج مطهرات لأزواج كرام، زوجات مطهرات لأزواج كرام. ويقولن نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن المقيمات فلا يضعن، إلى غير تلكم الألفاظ التي يغنون بها عند استقبالهم لأزواجهم. فيا لها من كرامة. الحور العين أيها الناس اللواتي ليس مثلهن نساء في هذه الدنيا، مهما كان جمالهن ومهما كان بهاؤهن. الحور العين لو اطلعت امرأة منهن على أهل الدنيا لملأت بريحها ما بين السماء والأرض، ولأضاءت ببياضها ما بين السماء والأرض. إن نصيبها خمارها الذي على رأسها خير مما طلعت عليه الشمس، وإن مخ سوقها يرى من اللحم من البياض كأنهن الياقوت والمرجان، شبهن بالياقوت لبياضه وشبهن بالمرجان لصفائه، فجمعنا بين البياض والصفاء الحور العين. ايها الناس، لا بول ولا غائط، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا صفرة ولا كدرة ولا شيء مما يعتري النساء. ازواج مطهرة، لا بخار ولا بصاق ولا عرق، الحور العين. فماذا اعددنا لخطبتهن بل وللزواج بهن؟ ان اعظم مهر لهن نعده هو ان نقتل في سبيل الله عز وجل، فهل نحن مستعدون لان نقدم هذا المهر حتى ندخل الجنة ونتزوج بالحور العين فيها؟ ان للمجاهد في سبيل الله في الجنة حور عين كثيرة، لا أقول اثنتان ولا ثلاث ولا عشر ولا عشرون، إنهن 72 من الحور العين، 72 من الحور العين لكل شهيد، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره. 72 من الحور العين للمجاهد في سبيل الله الذي يقتل مجاهدا في سبيل الله مقتلا غير مدبر. 72 امرأة من الحور العين. يا من تعبت في البحث عن امرأة لكي تتزوج بها، لأن نفقة الزواج قصرت بك، ولأن المهر لم يتوفر لديك، 72 من الحور العين ينتظرنك اذا قتلت في سبيل الله مخلصا لله عز وجل في ذلك. ايها الناس، هذه هي الجنة، وهذا بعض نعيمها الذي يجده المجاهدون في سبيل الله. فيا ترى هل مثل هذه الاخبار ومثل تلكم الامور تشحذ فينا همما؟ تشحذ فينا همما، ام ان الهمم لا زالت كسلانة فالميتة؟ ان الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا مثل تلكم الفضائل المتقدمة الذكر واعظمها الجنة جعلوا يشمرون عن سواعد الجد لكي يقتلوا في سبيل الله عز وجل حتى يدركوا تلكم الفضائل. يحبون الموت كما يحب اهل الدنيا دنياهم، يتدافعون الى الشهادة في سبيل الله تدافعا. اذا قتل الواحد منهم في سبيل الله يقول فزت ورب الكعبة. بماذا فزت ودمك سفك
1: بماذا فزت وأشلاؤك بعثرت؟ بماذا فزت
0: وجمجمتك
1: تدحرجت ورأسك طار من جسدك؟
0: فزت بالجنة،
1: فزت بالحور العين،
0: فزت بالنعيم المقيم،
1: فزت بلغى رب العالمين، فزت بالنظر الى وجه الله الكريم،
0: فزت ورب الكعبة.
1: هكذا قال حرام بن ملحان عند ان طعنه المشركون، طعن فقال فزت ورب الكعبة. وهكذا من اولئك الصحابة الكرام الذين سجلوا اروع المواقف في الجهاد في سبيل الله وقدموا انفسهم رخيصة من اجل الجنة وابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى، منهم انس بن النضر. وما ادراكم ما انس بن النضر؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله كما في الزاد، لما انهزم المسلمون في غزوة احد لم ينهزم انس بن النضر، فغدا على اناس يقول لهم ما شأنكم؟ قالوا له سمعنا ان رسول الله قد مات، فجعل يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات رسول الله. اسمعوها جيدا ايها الناس ولنمتثلها، اذا اردنا ان نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لنقم ونجاهد في سبيل الله لنمت على ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الى غمار المعركة ليخوضها، فلقي سعد بن معاذ وقال له واه يا سعد، واه يا سعد، اني اجد ريح الجنة دون احد، اني اجد ريح الجنة دون احد. ثم خاض المعركة فقاتل قتالا عظيما فقتل وبه 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفه الا اخته عرفته ببنانه من كثرة الضربات التي لحقت بجسده، عرفته ببنانه. واه يا سعد اني اجد ريح الجنة دون احد، ايهم يا ابن النضر اشتقتم الى الجنة، عظم شوقكم الى الجنة فشممتم ريحها قبل ان تدخلوها، وتنفستم عبقها قبل ان تكونوا فيها، ونحن زكمت انوفنا، زكمت انوفنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلم نشم الا زيف الدنيا. اي والله زكمت انوفنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلا نشم الا زيف الدنيا. ومن اولئك ايها الناس، من اولئك الصحابة الذين سجلوا اروع المواقف في الجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله، عمير بن الحمار، وخبره في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو يهيئ الصحابة للغزو جعل يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أريد منك عبد الله أن تركز على قوله قوموا. أنس بن النضر يقول: قوموا فموتوا على ما مات رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي أن قيامنا إلى الجهاد سبيل محقق وطريق مؤكد إلى الجنة بإذن الله وبرحمته ومنته وكرمه. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وصل النداء إلى أسماع المؤمنين، فما كان منهم إلا أن لبوا، وكان منهم وفي جملتهم عمير بن الحمام، جعل يقول عند أن سمع ذلكم الخطاب: بخم بخم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما حملك على أن تقول بخم بخم؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها، أنت من أهلها، فما أن سمع هذه البشارة إلا وأخرج ثمرات من قرنه ونظر إليها وقال: لحياة طويلة إن عشت آكل هذه الثمرات. ورمى بهن بيده، ثم انطلق كالسهم ليخوض غمار المعركة ليقتل شهيدا في سبيل الله، مع ان الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، ومنهم من كان بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الارض، الا انهم لم يتأخروا عن نداء الجهاد اذا سمعوه، وعن النفير اذا استنفروا، ونحن كم وكم نتأخر. كثير منا ممن قدر واستطاع على الجهاد في سبيل الله ليس عنده عذر شرعي يحول بينه وبين ذلك، ومع ذلك يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن استشار الصحابة في غزوة بدر لقتال كفار قريش بادروا إلى الاستجابة. أبو بكر يقوم فيتكلم ويحسن، عمر يقوم ويتكلم ويحسن، وهكذا المقداد ابن الأسود يقول: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يستشير الناس، يريد رأي الأنصار، لأن الأنصار واجب عليهم أن ينصروه ما دام في دارهم ويؤوه ما دام في دارهم، وليس واجبا عليهم ذلك إذا خرج من دورهم من دارهم. فجعل يكرر: أشيروا علي أيها الناس لينظر رأيهم. وما كان من الأنصار إلا الاستجابة لنداء الجهاد، فقال كبيرهم وزعيمهم سعد بن معاذ: يا رسول الله، كأنك تريدنا. يا رسول الله، صل حبل من شئت، وقع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت، إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما يسرك، ولو استعرضت بنا هذا البحر وقفته لخضناه معك. الله أكبر. يا لها من استجابة لنداء الجهاد. وهكذا الصحابة في غزوة أحد بعد أن حصلت لهم الهزيمة وهم مثخنون بالجراح، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم للجهاد مرة أخرى وهم ليس معهم أحد من غيرهم، يريد الله عز وجل امتحان قلوبهم وامتحان ثباتهم، فما كان منهم إلا أن استجابوا لنداء الجهاد مع ما هم عليه من الجراح والقرح. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجروح والتعب والإنهاك، ومع ذلك استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن عزم على أن يعيد الكرة في غزوه للمشركين. وهكذا أيها الناس ينبغي علينا نحن أن نستجيب لنداء الجهاد. وإن الله سبحانه وتعالى قد من عليكم يا أهل اليمن بجهاد في سبيله قد توفرت شروطه وانتفت موانعه، جهاد شرعي لا غبار عليه، قد أفتى به العلماء الربانيون، جهاد الرافضة الضلال، جهاد الحوثة. نعم، هذه الشرذمة النذلة، هذه الشرذمة التي ليست من الإسلام في شيء، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، ويطعنون في أمنا الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها، ويزعمون أن القرآن محرف وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس القرآن الذي أنزله الله، وإنما عندهم قرآن سيظهر مع مهديهم الخرافة، إلى غير تلكم الاعتقادات الكفرية، وإلى تلكم الأمور التي بسببها ومن أجلها كفرهم أهل العلم. جهاد الرافضة أيها الناس المعتدين البغاء الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين في أماكن كثيرة وعلى أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، كما هو معلوم في دماج حيث أنهم حاصروهم وكرروا حصارهم مرة أخرى ورموه بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة عشرات الهاونات.

نداء سافر من هؤلاء المارقة على إخواننا في دمشق وما جريمتهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلا أنهم طلبوا العلم ليعبدوا الله على بصيرة وليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. كل ذلك يعني ما يفعله الحواسة بأهل السنة على مرأى ومسمع من أهل الداخل والخارج، غرباء أهل السنة غرباء، وتتحقق غربتهم وتتجلى لنا هذه الأيام كثيرا في هذا الاعتداء بعد الاعتداء عليهم من قبل الحوسة، مع سكوت من يهمه الأمر ومن بيده أن يفعل شيئا. حتى الإعلام لا يلتفت إليهم، لا إعلامنا المحلي ولا كثير من الإعلام، ولا يعني ماذا الإعلام الخارجي الكثير منه. غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. فينبغي علينا أيها الناس أن نهب استجابة لنداء الجهاد الذي نودينا به. نعم، نداء الجهاد، فقد نادى به فضيلة شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري، وصرح في كلمته الأخيرة أنه سينادي به نداء بعد نداء من الله عز وجل. قبل ذا وذاك جبهة كتاب وجبهة حاشد، وهكذا الصديق على الحوثيين في كل مكان بقتل رؤوسهم وأسر من يستطاع أسره منهم ظاهرا، حتى يفصل الله عز وجل بيننا وبينهم، حتى يفصل الله عز وجل بيننا وبينهم. جلكم قد سمع كلمة الشيخ ونداءه، وهو من أهل العلم الربانيين ومن العلماء الموثوق بفتاواهم، وأكد على وجوب نصرة أهل دمات علماء أخر سواء في الحصار الأول أو في هذا الحصار كالعلامة الفوزان، وهكذا العلامة الحيدان والعلامة العباد حفظهم الله، حفظهم الله جميعا. ولو لم يكن إلا فتوى الشيخ يحيى فإنه أفتى بها عن واقع عاش وعن حدث يعيشه من حربهم واعتدائهم السافر على دمات مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وبعد أن نقض الهدنة ونقض الصلح، وبعد أن حصل شبه يأس من الموقف الذي يجب على دولتنا وفقها الله أن تقفه تجاه هؤلاء المظلومين، وأن ترد بغي هؤلاء الظالمين المعتدين. فبعد هذه الأمور، ولأن الرافضة زنادقة كفار، قد قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قتال طلب لا قتال دفع،

0: مثل هذه المعطيات وهذه الأمور وغيرها. فهؤلاء لا تلتفتون إليهم، لا تلتفتون إلى المخذلين، فإنهم أحد رجلين، إما متمامر مع الحوز وإما جبان، وإما جبان.
1: سقط فجرة زنادقة رواثم سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع صلة سكارى كل شر فيهم.
0: أيها الناس، هذا نداء الجهاد قد سمعه أكثرنا، والواجب على من استطاع وقدر على تلبيته أن يشمر عن ساعد الجهد وأن يذهب إما إلى جبهة كتاب، وإما إلى جبهة حاشي، وإما أن يقوم بما أوجب الله عليه ضد هؤلاء الحثالة في بلده، حتى نكون من أولئك المجاهدين في سبيل الله الذين سمعتم شيئا من فضائلهم ومن كراماتهم ومناقبهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون الجنة؟ ألا تحبون الكرامة؟
2: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالمال؟ أرضيتم بالزوجات؟ أرضيتم بالأولاد؟ أرضيتم بالضيعات؟ أرضيتم بالعمارات بالعقارات؟ أرضيتم بالذهب والفضة؟ أرضيتم بهذه الدنيا من الآخرة؟ من الجنة؟ من الحور؟ من ماء غير آسٍ؟ من ماء من لبن لم يتغير طعمه؟ ومن خمر لذة للشاربين؟ ومن عسل مصفى؟ ومن الزنجبيل؟ ومن السلسبيل؟ ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من رضا الله، من لذة النظر إلى وجه الله الكريم؟ أرضينا بتلك عن هذا؟ أرضينا بتلك الفانيات عن هذا النعيم الباقي الدائم؟ إذن هذه قسمة ضيزى وموازنة غير عادلة. لا بد أن نرضى بالباقي، لا بد أن نرضى بالنعيم الباقي، وأما النعيم الفاني فإننا إن رضينا له لن نبقى له، إن رضينا عنه فإننا لن نبقى له. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم في دمات وفي كتاب وفي حاشر وفي كل مكان على الرافضة الحوثة المعتدين. اللهم كن لإخواننا مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا، سدد رميتهم وثبت أقدامهم واملأ قلوبهم سكينة.

0: أخن يقول: من هم أئمة الرافضة الاثني عشر الذين يعتبرون بهم؟ قال: نسمع كثيرا بالاثني عشرية ولا نعلم من هم. أولهم علي، وبعد علي ابنه الحسين، وبعد الحسين ابنه علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، وبعد محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، وبعده جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وبعده أئمة آخرون الكاظم والباقر، ذكرهم ابن كثير في البداية والنهاية لمن أحب مراجعة، وآخرهم هو من؟ محمد بن الحسن العسكري. ومنهم كثير منهم أئمة هدى وعلماء ضد ما يعتقده الرافضة ومخالفون للرافضة ومبغضون للرافضة، كما قال علي بن الحسين حين أتوه أو زيد بن علي فقالوا له: أرفض أبا بكر وعمر، وتبر منهم. قال: لا أرفضهم، هما وزيرا جدي ولا أتبر منهم. وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فلئم هؤلاء مخالفون للرافضة وليسوا على طريقتهم ولا على بدعهم وكفرياتهم، فلا يظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم موافقون للرافضة، لا، بل كثير منهم من ذم الرافضة وقدح فيهم وعاداهم، حتى كان زين العابدين علي بن الحسين يقول: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم؟ وعلي رضي الله عنه الذي أحرق الذين غلوا فيه في زمنه، أحرقهم بالنار، وتبرأ منهم الأئمة. فالأئمة الاثني عشر كما سبق كثير منهم أئمة، فيهم صحابة وفيهم أئمة وعلماء تقاه هداه، بريئون من دين الرافضة وعقيدتهم، مع أن الرافضة يرون أن كلام هؤلاء الاثني عشر تستنبط منه الأحكام كما تستنبط من آيات القرآن، بل يهابون كلام بعض أئمتهم أكثر من كلام الله، كما قاله الخميني، قال: وإن لنصوص الأئمة قداسة، ونهاب بعض نصوص الأئمة بما لا نهاب به القرآن، وهذا من الكفر والردة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أن

ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثل

ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم

ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آية

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: يعلمون.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افتريت

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت

جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه

أتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا

لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.

الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك

غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك

لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا

إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: أخ يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به، سبحان الله سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان، المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف، فكل شيء في وقته هو الأفضل. والإنسان يقدر الأمور قدرها، فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو، سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والنصر من عند الله، ليس بكثرة عتاد أو عدة أو رجال، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى فيطلب منه. وله أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، ويكون بنصر دينه الحق الذي هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نصرها نصره الله، من نصرها باعتقاده، من نصرها بقوله وفعله، كان موعودا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين سعي الكافرين ومن إليهم في الخيانة والخديعة، وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة، يظنونه لهم وهو عليهم، لأن الله عز وجل يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فيا أيها المسلم افرح حين ترى الحوثي شبيه اليهود يخادعك ويخون، فإن الله عز وجل قد بين أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فخداعهم ومكرهم وخيانتهم عائدة إليهم، ونحن بحمد الله منصورون بنصر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح إما أن يكون بشهادة يرزقها الله عز وجل من شاء، وإما أن يكون بنصر يعز الله عز وجل به دينه، وإما أن يكون بمجموعهما، وهذا المرجو من الله سبحانه وتعالى. فإن الله أغير على دينه وأغير على أوليائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وأي حرام أعظم من الشرك بالله، وأعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من انتهاك حرمة الشهر الحرام. وكل هذا وقع فيه الحوثيون ومن إليهم قاتلهم الله. فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت في موقعك، اثبت في مدرسك، اثبت في مكانك، واذكروا الله كثيرا، لا تغفل عن ذكر الله في أشد المواطن. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والفتنة الشرك وما إليه من البدع والمخالفات الشرعية، فنحن نأباها وندافع عن دعوتنا وندافع عن عقيدتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونرجو من الله النصر ونحن نراه محققا، نرى السكينة، نرى الثبات، وكل ذلك من فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يجب علينا فقط أيها الأخوة أن الأمر لله، إن حصل نصر فمن الله، لا يكن لنفسك حظ، إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. علق الأمر بالله، إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل واعلموا أن الله مولاكم، مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اعلم واعتقد يا أيها السني الموحد أن الله مولاك، والله عز وجل يدافع عن أوليائه، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الحروب يقع فيها ما يقع، ومع ذلك هنيئا هنيئا لمن بذل هذه المهجة وهذه النفس لله، هنيئا والله. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وزد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد في تسعة من أصحابه قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقام الثاني وقاتل حتى قتل، حتى قتل التسعة. وهذا هو الحال، ذاك دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث حذيفة من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فمن استطاع أن ينظر إلى تحركاتهم وينظر إلى ذهابهم وإيابهم ويرصدهم للمسلمين وللمؤمنين حتى يمكنوا من رقابهم، عسى أن يكون داخلا أيضا في هذا الحديث من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يذعر الناس عليه، متخفيا ينظر إلى عوراتهم حتى يمكن المؤمنين من هؤلاء الفاسقين المنحرفين الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ونصر الله آتي، نصر الله آتي، نصر الله آتي، وهذا الذي نستبشر به وهذا الذي نجده. فإننا نعتقد أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وهذا الاعتقاد موافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل لموسى عليه السلام وقومه فيه بيان لذلك. في الوقت الحرج، الوقت الشديد، تظهر الكرامات، تظهر الكرامات. فموسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وفرعون قد جمع الجموع الكثيرة، وفي الوقت الحرج وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون إنهم أحاطوا بنا. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أن اضرب بعصاك البحر. نعم. فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة في هذا الوقت العظيم الذي يتبجح فرعون فيه بقوته برجاله بعتاده. يأتي النصر من الله والفرج من الله كما يتبجح هؤلاء ويقولون لا تعقدوا الصلح، ما نريد صلح، بقي علينا أمتار، هيهات هيهات أن يمكنك الله يا زنديق، هيهات هيهات أن تمكن في الأرض أيها الزنديق. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرافضة منافقون لا يفقهون ولا يعلمون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وعلينا الإكثار من الدعاء والذكر، فإن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، سواء في هذه المواطن أو في غيرها. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونسأل الله عز وجل بقدرته وقوته وجبروته وعظمته أن يدمدم عليهم. نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ إخواننا وأن يحفظ دارنا وأن يحفظ دعوتنا، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله: باب في طرح الخواتم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق ملبوس فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. من ورق من ذهب، أما الورق فمباح. التوهم من شهاب في هذه اللحظة، قرأنا كلام العلماء في توهيمه، قوله عن ابن شهاب إلى آخره. والورق صنع القاضي قال: جميع أهل الحديث هذا وهم ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق. لهذا الذي نحن فيه. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث، ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. كما سمعت وهم ابن شهاب جميع المحدثين جميع أهل الحديث، وإنما هو خاتم من ذهب، والورق يجوز لبسه للرجال، ولبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنيه عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: باب في خاتم الورق. فصه في خاتم الورق فصه حبشي، أي فص من الحبشة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. أي صنع من صنع ذلك الموضع. قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي كلمه يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. الإخوان الجرحى يذكرون مثل هذا الحديث وأن هذا من أفضل أعمالكم حتى تطيب نفوسهم ويزداد صبرهم، أن هذا الكلوم هذا الجروح التي حصلت لهم هذه مدخرة تأتي يوم القيامة تنبع دما ولكنه مسك في ريح مسك، شهادة أنه هذا الجرح في سبيل الله وبرهان على ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام، فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال، فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام، الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فلذا بوب البخاري: من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس: كان أبو طلحة، وهو زوج أم سليم، أم أنس رضي الله عنه، لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات كان قلما يصوم، فالمراد نفي كثرة الصيام، وأنه إنسان صام قليلا نادرا، لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ: وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل فيه أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قال: وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال: أن أبا طلحة قرأ: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا، جهزوني. فقال له بنو: نحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه فغزى في البحر فمات، فدفنوه بعد 7 أيام ولم يتغير، بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه، وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له، أي في صيام التطوع، فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه؟ كما سبق. أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح، يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو، فقد سبقت معنى المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة، إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال: والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال، فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى، سواء كان في سفر أو في حضر، وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاقي عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة، فهذا يجب عليه الصيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاق العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخوني يقول: لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق، أي كما في شهر ذي الحجة، فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصوم يؤجر؟ لا، لا يصوم، أيام التشريق منهي عن صيامها، ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي.

0: فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو، وإذا صام ضعف، أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقال العدو ويشعر بالضعف، وربما باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف، فهذا له وجه إذا أفطر. وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو. إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم، ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

صالحكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخطبها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السادي رحمه الله وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه على مصرعة يقدم عليه اللسان أم لا يحرم عنه انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل فأعطانا فأجزل ونحمده وانكسى عنا شطاعته الفتنة الباقية من الروابط الحوثيين آمنهم الله بما يستحقون. نسأله سبحانه وأن يعطي باستظهار جبتهم وأن يبيدهم عن فكرة أبيهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإننا نشر الحمد

كريمة أخرج من الله عز وجل ونفس متعية أسأله سبحانه المجيد من فضله. وإن هذا النصر لخاء الله ابتلاء من الله سبحانه لنا ينفعنا أن نشكره ونرجع الفضل إليه أم نكفره ويأخذنا العجب والفرح المسموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الفضل كله لله وحده كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أمن شكر فإنما أشكر لنفسي فمن كفر فإن ربي غني كريم. وقتلك الله سبحانه قارون حين أرجع فضل نفسه قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ألا يسمع ذنوبهم المسلمون. إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جهد ينصرونه من دون الله فما كان من المنتصرين. يجب علينا أيها الناس التواضع لله عز وجل وألا نفرح فرغ شط وبطل فرح قارون وأمثاله إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فلنفرح بفضل الله وبرحمته. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى راسه المقفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرح من ذواقيه إلى ربه عز وجل كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وغيره. وفي الصحيحين دخل وهو يلو سورة الفجر قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويسلك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبل أن يرجع من القزوة كبر ثلاثا وقال: آيبون إن شاء الله، تائبون عابدون، حامدون ربنا سائتون. صلى الله واته ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده. فقال جاود بن عمر رضي الله عنهما: فوحده سبحانه الذي أزم الأعداء، فما نحن إلا جند من جنوده استعملنا في طاعته وجهات أعدائه. فله الحمد والمنة. قادرين عباد الله أن نلتقي فيما أتانا الله تعالى الآخرة وأن نستمعنا ما وهمنا الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل فيها الثواب لنا في الدنيا والآخرة. قادرين أن نصر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه. فينبغي علينا عباد الله أن نتجنب التنازع والشقاق والخلاف التي هي من أسباب الفشل وضمناتها فينا. قال سبحانه: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. أبي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال: إذا ودع الأرض فلا تفكروا أيكم أنتم. وقال عبد الرحمن عوف: نقول كما أمرنا الله. وقال النووي: أي نحمده ونشكره ونسأل المزيد نصلي. انتهى كلامه رحمه الله. قال رسول الله: وقيل ذلك يتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض لا تبصم شيء من الفتح ولله الحمد ونخشى من الوقوع فيما أخبرنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلموا عباد الله أن هدف رجل الغافلين مع قوله ابتلاء من الله سبحانه أنا أن نشكره نقفل عن شكره أو ما كذلك نقفل من سبحانه رحمة لما من طرفنا وقلة صبرنا على الجهد والبلاء. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا أما من كف وعس وشتة حافلة على العبد المؤمن إلا مسير الفرج والجسر بإذن الله سبحانه الواحد القهار.
قال سبحانه سيك الله بعد نصر يسرا وقال فإنما نصر يسرا إنما نصر يسرا وقد جاء مرسلة أنه قال إن يقلب نصر يسرين. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأنس مرة في الحالين سواء مفرد والأنس منكر فتعدد. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة الحاكم وصحابه بن أسلم عن أبيه قال لما أتى أبو عبيدة الشام أدره أصحابه الجن شديد قال كذب إليه عمر فقال سلاما أما بعد فإنه لم تكن شدة إلا جاء الله بعد مخرجا. في رواية خرجا أن يقلب عصي يسرين فإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأس يتاه اللس والقب يعقبه الفرج. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن النص مع الصبر وأن الفرج مع القب وأن النص يسرى. فهكذلك أنا رضي الله عنه هذا الله وهو الصحيح إلى الباني رحمه الله. ما أدري ما قال الشافعي رحمه الله صبرا جميلا ما أقرب الفرج أمن راغب الله في الأمور نجا أمن فرغ الله لم ينل هوة أمن رجاء يكون حيث رجاء. فقال

0: فقال آخر أسل الكرب الذي يمسيت فيه تكون وراه فرج غريب. فقال آخر ألعق نازلة يذيق بها الفتام فرعا وعند الله منها المخرج. فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تفرج. فقال ابن زبيد أنشدني أبوها المسيح الثاني إذا اشتملت على اليأس القلوب. فطاق لما به الصدر الرهيب فأوطات المكاره والمأنت أرسلت في أماكنها الخطوب. فلم ترى الانكشاف الطرد وجها فلا يقنع به لديها الأديب. أتاك على قنوط منك غوث يبن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. فإننا والله نعتبر ما أرسل من قدك تقرار الحسين نزل من الله عز وجل ونسأله سبحانه ويمن علينا بفتح الأكبر وأن نضحي بلادنا وسائر بلاد المسلمين والروافض وأوانيهم ومناصفيهم. نسأله عز وجل المزيد من الرشد والفرج والتوفيق وليخفي أسمائنا من أسباب حصول الفرج والرشد يفرج الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده أما ربعت هداية الدنيا بهم للتوحيد وإذا لي كانت أعزب التوحيد. فتاودي النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا ينجي منها إلا التوحيد. فهي مفسر فهو الخليقة ومن جاوها فيسمها فقياسها بالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين وقد رجع الله عنهم أفقد الله عنهم القرب ونجتا من أقوامهم الظالمين. قال النبي رحمه الله إجابة العلوم والحكم عند شبح الدين بن عباس رضي الله عنهما كما صلى الله من قصص تسجيل قربات أنبيائي إن تزناه القرب. فإن جاء نوح عليه السلام وأنماه في الفل. فإن جاء إبراهيم عليه السلام فبداية لوعده الذي أمر بدفعه. وإن جاء موسى وقومه من اليم وأغراقاتهم وأقصد أيهم ونس وقصد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآتائه وإن جاءه منهم كرصد يوم القار ويوم البدء ويوم أحد ويوم هنين ويوم الأحزاب. فقيل ذلك ومن أسلام مزيد صلى يونس تقوى الله عز وجل. قال سبحانه من يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله جل له من أمره يسرا. من أسلام مزيد صلى يونس التوسل الله بالأعمال الصالحة وخير دليل حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فنزلت عليهم ثغرة عظيمة فسدت عليهم الغار فتضرعوا الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسلم المزيد فقد ولد التوبة إلى الله والرجوع إليه. وهذه القصص الثلاثة الذين خلفوا كابر بن مالك وإلال بن أمية وإلال بن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم المظلمة ورعقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استو

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وثبت أقدامهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم يا من أنت على كل شيء قدير، كلهم عونا ونصيرا. اللهم مكن لهم من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم مكن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم وشتت شملهم، اللهم وفرق جمعهم، اللهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، واكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ودعوتنا ودورنا وعلماءنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظ إخواننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين
الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا
فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن. أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية. يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده،
ويدفنها. ثم يقول هذه عائشة: أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا. فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة. كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض
فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج؟ عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول

20 سنة كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه، الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال.

وكتب الله تعالى النصر للمسلمين، فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء، بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر. ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا
ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول، وبك نقاتل، وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.

أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. حدثنا أبو بكر ابن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد والسير، الحرب خدعة. وقد ضبطت هذه الكلمة خدعة بخمس أوجه من الضبط، كلها لغات فيها، ففيها خمس لغات. اللغة الأولى بفتح الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثانية بضم الخاء وسكون الدال، خدعة. واللغة الثالثة بضم الخاء وفتح الدال، خدعة، على وزن همزه لمزه، وضبط بفتح الخاء والدال معا خدعة. وضبط بكسر الخاء وسكون الدال، خدعة. وكلها مأخوذ من الخدع، والخدع أصل معناه إظهار أمر مع إخفاء خلاف ذلك الأمر ليغر غيره، يظهر أمرا وهو يخفي أمرا آخر ليضر غيره بذلك. وكل هذه اللغات تختلف معانيها، وأشهر هذه اللغات فتح الخاء وسكون الدال، خدعة. حتى قال أبو العباس ثعلب قال: بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: واتفقوا على أنها هي الأفصح، أفصح اللغات، اتفقوا أنها أفصح اللغات. وهذا إمام من أئمة اللغة يحكي أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها. وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. قال أبو بكر ابن طلحة: أراد ثعلب، أي بقوله بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين. فإذا معنى الباب ومعنى الحديث الحرب خدعة، خدعة هي المرة الواحدة من الخدع، كل ما تقول أكله شربه جلسة، أي مرة واحدة من الأكل أو الشرب أو الجلوس. فمعنى الحرب خدعة، أي إذا خدع فيها الإنسان مرة هلك، ليس فيها تلافي. فإما أن ينتبه ويحترز من أول الأمر، وإلا تلف وهلك. قال الخطابي قال معنى أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته، أن يكون فيه هلاكه، يكون فيه فناؤه، يكون فيه انكساره وهزيمته. فالحرب خدعة واحدة يتغير بها الميزان. والأوجه الأخرى بالضبط يكون لها معاني. فعلى قال ومعنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها، وكذلك معنى خدعة أي يحصل فيها مخادعة، ولا تكون الأمور فيها على ظاهرها. وهذا إرشاد وفي نفس الوقت تحذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فخادعوا عدوكم، لا تجعلوا أموركم مكشوفة كلها ظاهرة. وهكذا أيضا احذروا من مخادعة العدو، فإن الحرب أصلها المخادعة. وهكذا على رواية خدعة، خدعة على وزن همزة، لمزة جمع خادع، أي أن أهلها بهذه الصفة. وهكذا معنى الحرب خدعة، خدعة هي بالجمع، خدعة نعم، خدعة جمع خادع، أما خدعة مبالغة فيه، مبالغة في الخداع. فالخدعة بفتح الخاء والدال جمع خادع، كأكله كذبه، أي يكثر من أهلها ذلك. وخدعة أي مبالغة في الخداع، كهمز الذي يكثر الهمز، لمز يكثر اللمز. فإذن كل هذه اللغات تؤدي مؤدا واحدا. وأشهر هذه اللغات خدعة توضح المقصود أكثر، أي أن الخدعة فيها مرة واحدة، إما أن تنتبه لذلك وإما أن تخدع فيحصل لك الهلاك. قال الحافظ والحكمة في الإتيان بالتاء، ولم يقل الحرب خدع أو خداع، الخدعة، للدلالة على الوحدة. فإن الخداع إذا كان إن كان من المسلمين فكأنه حظهم على ذلك ولو مرة واحدة، أي خادعوا عدوكم. وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل. قال وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه، إذا لم يخادع هو سيخدع. قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز، لا يكون الخداع يؤدي به إلى نقض العهود أو خيانة أمان. قال ابن العربي الخداع في الحرب يقع بالتعريض، أي المعاريض خلاف الصراحة، وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، وهذه فائدة مهمة، استعمال الرأي في الحرب والتخطيط فيه والتفكير، وأن الاحتياج إلى ذلك آكد من الشجاعة. فالشجاع إن لم يكن ذا رأي يهلك نفسه وغيره، وتؤدي به شجاعته إلى الضرر بالمسلمين، قد يضر بهم، لكن شجاعة مع رأي وحنكة دون تهور. قال: ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله: الحج عرفة. سبحان الله، يعني حصر الحرب كلها في الخداع، ذا لم تخادع أنت سيخدعك غيرك. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة، أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر، أي يظفر مع المخادعة بدون خطر، والمواجهة قد يكون فيها الخطر. قال تكميل: ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة في غزوة الخندق. إذن هذا الباب فيه الحث على استعمال الرأي في الحرب، وعلى جواز مخادعة الكفار، وعلى الحذر من مخادعتهم للمسلمين، وعلى أن من لم ينتبه رب خدعة واحدة تهلكه ولا تقال عثرته، فإنها حرب وكل واحد متربص بالآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى لا يشعر أهل تلك الجهة أنه يريدهم، وهذا يحتاج، المخادعة في الحرب تحتاج إلى ضبط للأمور، تحتاج إلى تخلص ممن يتجسس على المسلمين والحذر منهم، تحتاج إلى سرية، تحتاج إلى اجتماع القلوب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش

0: هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث في موضوع الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام. دخلنا أول الأحاديث في الباب العام الماضي، وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف، وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد، فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلنأخذه جملة جملة. نعم.
0: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله
1: سليمان تابعي، وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
0: عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
1: إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير، والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. فهذه الجملة استفادوا منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه، وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة. فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد، وأيضا يؤمر، فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام، بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي، ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة. إن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم، سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه. فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا يبدأ بنفسه فيتق الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتق الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وشعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه، كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر، ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده. وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته، والمعلم في مدرسته، وصاحب البيت مع أهله، وهكذا. يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
0: ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله.
1: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزوا، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين: نوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون حصر بلدهم بدأ يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، بأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. الغزو في سبيل الله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم، فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
2: أخ يقول: بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة، ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة. مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر، أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ. فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء. فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه. ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه، وقد أنكر عليه السلف، جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال لو إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس.

0: لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة ويسر لنا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة السلفية في هذه الدار العامرة المباركة، في هذه الدار العلمية السلفية التي يقوم عليها أخونا الشيخ المفضال أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله، وحفظ الله جميع أهل السنة، مشائخ ودعاة وطلاب علم ومتعلمين وعوام وصغارا وكبارا، وحفظ الله أهل الإسلام من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. أيها الناس عباد الله، إن الذي يرى مثل هذا الخير في هذه الأعصار المتأخرة ليرى أن هذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، فإن الناس في هذه الأعصار قد زهدوا في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وعلومها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، بل صار من أهل الإسلام من يحارب العلم ويقف طريق ويقف حجر عثرة في طريق نشر العلم، شعر أم لم يشعر. هذه الاجتماعات المباركة سواء كان على المحاضرات وذكر الله عز وجل أو في حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة تعتبر كرامة يا أهل السنة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة وجعلوا يرمونها بكل شجر وحجر ومدر، ويمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويؤلبون أتباعهم وأعوانهم من الداخل والخارج لحرب الحق وأهله. فإذا ما تيسر مثل هذا الخير

0: فلنحافظ عليه ولنشد من العزم ولنجتهد في عبادة الله عز وجل وطاعته، ولنقبل على هذا الخير، فإن العبد لا يدري ما يعرض له وما يقدم عليه، وقد يحول بينك وبين هذا الخير عارض وحائل، فتعرف عظم هذه النعمة عند فقدها. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر آخر، وإنما ذكرت هذا لما رأيت من الخير في هذا الدار، ومما تثلج به الصدور وتقر به أعين أهل السنة والأثر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن الله عز وجل أن الميزان عنده والدرجات العلى إنما هي على حسب تقوى العبد واستقامته على دينه، وإلا فالكل خلق من ذكر وأنثى وهو جل العباد، بل الأصل فيهم، ولكن التفاضل بالتقوى. ونوه أنه جعلهم شعوبا وقبائل، وقد بين أهل العلم أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، وكانت العرب قبائل متعددة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب في قبيلة قريش، فكان أو كانت قبائل العرب لها دور عظيم في نصرة هذا الدين وفي مؤازرة هذا النبي الأمين وفي الدفاع عن حياض الإسلام، ولهم من المآثر العظيمة والكثيرة. وكان في أول تلك القبائل، ومن أعظم تلك القبائل هي القبائل اليمانية القحطانية في نصرة الدين الإسلامي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخ إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وأهل اليمن كما يقول أهل العلم هم العرب العاربة، عرب اليمن، قبائل متعددة، من أعظمها قبائل حمير وهمدان ومدحج وكندة، وهكذا قبائل حضرموت والسراه والمهرة وغيرها وما تفرع منها. هذه القبائل، قبائل اليمن، لو قرأت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت الخير الكثير في فضلهم ومكانتهم، وهذا لا يخفى عليكم عباد الله، وقد ألفت في ذلك المؤلفات في فضائل أهل اليمن عموما، بل يقول بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الوادعي: الأدلة في فضل اليمن أكثر من الأدلة في فضل الشام، وإن كانت الشام أفضل من اليمن لو لم يكن إلا أن فيها بيت المقدس، ولكن من حيث الكثرة فأدلة فضائل اليمنيين واليمن كثيرة، وليس هذا الذي أعنيه في هذا المقام، أدلة فضل اليمن وفضائل اليمن وأهل اليمن عموما، وإنما أردت أن أذكر بعض قبائل اليمن بأسمائها وما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في نصرة هذا الدين، وما يذكر عنها من الخير والنصر المبين، وهي كثيرة جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تارة يثني على أهل اليمن، وتارة يدافع عنهم ممن يتكلم فيهم، وتارة يأمر بالكف عنهم. ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا عيينة؟ فقال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على أعناقهم، ورماحهم على مناسج خيولهم، يلبسون البرد من أهل نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل، أو قال: كذبت، بل خير الرجال رجال اليمن. الإيمان يمان إلى لخم وجذام إلى آخر الحديث. خير الرجال رجال أهل اليمن. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه آت فيقول له: يا رسول الله، إلعن أهل اليمن، فإنهم قوم شديد بأسهم، حصينة حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا جاءكم أهل اليمن يحملون أبناءهم على أعناقهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم. وجعل يلعن العاجم. والحديث عند أحمد عن عتبة بن عبد السلمي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بل إنه أمر بالكف عن أهل اليمن في أول أمرهم لما يعلم من قبولهم للإسلام ودخولهم فيه. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ثروة ابن مسيك الغطيفي المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أو قاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، ائذن لي في ذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج الرجل منطلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الغطيفي؟ فخرج بعضهم يناديه ورجع، ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أدعهم إلى الإسلام، فمن أجابك إلى الإسلام فاقبل منه، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك خبري أو أمري، عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لما أطلعه الله عز وجل أن أهل اليمن سيستجيبون لنداء الإسلام، فأمر بالكف عن قتلهم في ذلك الوقت. وكما سمعت أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، فمن تلك القبائل قبائل حمير، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ذي مخبر، وهو حديث صححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله عز وجل منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم. وهذه القبيلة من قرأ التاريخ وجد أن رجالها وصلوا إلى أصقاع الدنيا في زمن الفتوحات، سواء كان شمال أفريقيا ومصر، أو الأندلس، أو الشام، أو خراسان، وسل الجيزة في مصر. لماذا سميت الجيزة؟ إنها لما اجتاز الجيش الإسلامي بقيادة بعض رجال حمير فاجتازوا النهر فقيل لها الجيزة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود إليهم، وهذا يعني آخر الزمان. وهكذا قبيلة همدان التي من أعظم فروعها وعمود فقارها حاشد وبكيل، هذه القبيلة التي ذكر المؤرخون عنها من الخير العظيم، وذكروا عنها من الرجولة ونصرة المظلوم والغيرة على الأعراض، هذه القبيلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، كما عند البيهقي من حديث البراء بن عازب، ورواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك وأصله في صحيح البخاري. بعث إليهم خالد بن الوليد فتأخر إسلامهم، فأرسل بعده علي بن أبي طالب، وقال: من كان مع خالد فليرجع، ومن أراد أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء: فأدركنا علي بن أبي طالب عند صلاة الفجر، خرجنا إليه فصلى بنا الفجر وصفنا صفا واحدا، فلما انتهى من صلاته قام في الناس وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فأسلمت همدان. في رواية عند ابن جرير الطبري: وكانوا 20,000 أسلموا في يوم واحد. فأرسل البشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا الأشعريون، وما أدراك ما الأشعريون؟ أصحاب وادي رماع وغيره، الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، حفظة القرآن، الصائمون القائمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زاد عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، كما في الصحيحين وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره، أنهم لما قدموا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة، فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي حديث أبي موسى الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من صوت القرآن أو من دوي صوت القرآن، يبيتون يقرؤون كتاب الله ويتلونه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة يعرف بيوت الأشعريين وهو يسمع صوت القرآن من بيوتهم رضي الله عنهم. منهم أبو موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا قبائل الأزد، وما أدراك ما الأزد، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم، رواه أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني. قبائل الأزد يمانية تفرقت، فمنهم من سكن عمان، ومنهم من سكن بلاد غسان في الشام، ومنهم من ذهب إلى نجد، وكان منهم قبائل الأوس والخزرج فإنهم يعودون إلى قبائل الأزد، وما أدراك ما الأوس والخزرج الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم وبيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وسماهم سبحانه وتعالى وقال في وصفهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قدموا أرواحهم وأموالهم وأرضهم لنصرة هذا الدين العظيم، وهم من قبائل الأزد. وهكذا معاشر المؤمنين، قبائل دوس، وما أدراك ما قبائل دوس، وهم من أهل اليمن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وكفرت فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أتدرون هذه القبيلة من أنتجت؟ إنها أنتجت أبا هريرة الذي هو حافظ الأمة، عبد الرحمن بن صخر الذي حفظ على هذه الأمة آلاف الأحاديث، الذي لا نفتح كتابا من كتب السنة إلا وجدنا أبا هريرة يملأ صفحات الكتاب، الذي نقل لنا هذا الموروث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه من هذه القبيلة. وهكذا قبائل مذحج، ويقال مذحج على وزن مسجد كما قال أهل العلم، جاء من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قبائل العرب، أو قال: شر قبائل العرب نجران وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج. أكثر القبائل في الجنة مذحج، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من ذلك قبيلة المعافر، فقد جاء عن أبي ثور الفهمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بثوب معافري وعنده أبو سفيان، فلعن أبو سفيان من صنع هذا الثوب، أو صنع له، أو من صنع هذا الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. وهكذا من تلك القبائل قبائل النخع الذين يقمن آخرهم بلاد لودر أو جوار لودر، قبائل النخع، فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه محقق المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي أو يثني عليهم، أي النخع، حتى تمنيت أني واحد منهم. وكم تخرج من هذه القبائل من العلماء، ومن العباد الزهاد، ومن المجاهدين الأبطال الذين قادوا جيوش أهل الإسلام هنا وهناك. وهكذا جهينة، وهي من قبائل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله، موالي الله ورسوله، والحديث عند أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: خير هم خير من أشجع، هم خير يوم القيامة. وذكر بعض القبائل الأخرى: أسلم وجهينة ومزينة أو شيء من مزينة خير من غفار وأشجع يوم القيامة. والحديث في الصحيحين بالمعنى. وكم تجد من الأحاديث في هذا الباب عباد الله. ومن ذلك أيضا ما أثنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل عدن ومن يخرج منهم من الصالحين فينصرون دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبين، وقال عدن أبين حتى يميزها من عدن لاعة التي تقع في محافظة حجة، فتلك يقال لها عدن لاعة، وقد صارت في أيامنا خرابة خرابا وأطلال، وهذه يقال لها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. كل هذا الثناء على التفصيل على قبائل اليمن لما فيهم من الخير، لما فيهم من حب السنة، لما فيهم من الغيرة على دين الله، لما فيهم من التضحيات في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث قرة ابن إياس: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد ما يحصل من التنفيس، تنفيس الله عز وجل بأهل اليمن على المسلمين في تلك الغزوات وفي تلك الفتوحات. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة مراد اليمانية التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أوائلها، والتي تخرج منها العلماء والمحدثون، والذي صار آخرها في أيامنا يجابهون الرفض والكفر والناس ينظرون إليهم وكأن الأمر لا يعنيهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، هو سيد التابعين، كان به برص فبرئ منه إلا موضع في بطنه كالدرهم، وهو بار بأمه. فقال لعمر رضي الله عنه: فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه حين يأتيه إمداد أهل اليمن وقبائل اليمن للجهاد يعرض القبائل قبيلة قبيلة: أين مراد؟ أين قبيلة مراد؟ فلما وصل رجال مراد قال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدعاه عمر وقال له: أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع في بطنك كالدرهم؟ قال: نعم. قال: أولك أم وأنت بار بها؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال: أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: استغفر لي يا أويس. أويس بن عامر القرني المرادي. ثم إنه طلب منه، قال له: أين تريد حتى أكتب لك إلى عامل البلاد التي تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس. فذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قبائل اليمن لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم إمداد أهل الإسلام وردء أهل الإسلام، لا يرضون بالضيم ولا بالظلم ولا بالمنكر ولا بالأفكار الهدامة المنحرفة، ولهذا تجدهم أسرع الناس إلى الخير وأشد الناس إقبالا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يأتي أولهم أو أوائلهم فيقولون: يا رسول الله، حين قال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا يا رسول الله. ما كان عندهم تردد في قبول الخير وفي نصرة الدين. قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. يحبون السنة، يريدون العلم، ولهذا صار فيهم العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون والأبطال الذين قادوا كثيرا من المعارك في فتوحات أهل الإسلام. وانظر إلى هذا الصحابي الذي نذكر طرفا من تاريخه وترجمته من أهل اليمن بما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وهو يعود إلى القبائل قبيلة قضاعة المشهورة من أهل اليمن. زيد بن حارثة الذي نسمع عنه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يدعى في أول الإسلام زيد بن محمد، هذا من أهل اليمن. هذا الرجل كما ذكر الحافظ في الإصابة، وهكذا ابن عبد البر وغيرهم من أهل التاريخ والسير، أنه أرادت أمه أن تزور أهلها في قبائل معن، فاستأذنت زوجها حارثة ابن شراحيل وانطلقت برفقة زيد من بلاد صعدة متجهة إلى قبائل معن عند أهلها، فذهبت بابنها. ولما وصلت إلى تلك القبيلة ومكثت فيها، جاء على تلك القبيلة حرب وشر، وقامت بعض العصابات بمهاجمة تلك القبيلة، وكان هذا الغلام الصغير يلعب مع الصبيان في العراء، فاختطفهم تلك العصابة وأخذوهم سبيا، فرجعت تلك الأم مكسورة إلى بلادها إلى زوجها وليس معها زيد. فلما سألها زوجها: أين زيد؟ أخبرته الخبر، فانزعج حارثة من هذا الأمر وانطلق مع بعض رجال قبيلته وجعل يبحث هنا وهناك، يذهب إلى الحيرة ويرجع إلى مكة ويطوف بلاد نجد لعله أن يجد ولده يباع أو يشترى في بعض الأسواق فيفديه ويعيده. ومكث على هذا فترة من الزمن، واشتد حزنه وعظم ألمه، فعابه بعض قومه ونهوه، فقال قصيدة مشهورة ذكرها صاحب الاستيعاب من طريق هشام الكلبي، وهو من قبيلة هذا الرجل، وهو يتألم على ولده وأنه لن يقف ولن يتوانى عن البحث عن ولده. ومرت الأيام وذهب بعض بني كلب للحج، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا زيد بن حارثة وعرفوه، وعرفهم فقالوا له: أبوك وإخوانك وأهلك في هم وغم، وهم يبحثون عنك هنا وهناك. فأرسل إليهم رسالة يطمئنهم ويقول: إني عند خير الناس، وعند خير أب، وعند خير أسرة. وأرسل رسالة فيها بعض الأبيات لأبيه، وكان زيد بن حارثة أخذته تلك العصابة وأوصلته إلى بعض أسواق مكة التي يباع بها العبيد، فباعوه لحكيم بن حزام بن خويلد، فأخذه حكيم بن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة بنت خويلد، فأخذته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك قبل الإسلام، قبل البعثة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لما رأى من خلقه ولما رأى من معاملته. ولما رجع بنو كلب أخبروا أباه بالخبر، فانطلق هو وأخوه كعب بن شراحيل وأخذ مالا جزيلا لفداء ابنه. ولما وصل إلى مكة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد بن عبد الله؟ فلما دلوهم على بيته جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم تطعمون الجائع وتفكون العاني والأسير، وهذا ابننا نريد أن تعطينا إياه وتأخذ فداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا له: زيد. قال: زيد؟ قالوا: نعم. قال: أو تريدون غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: آتي بزيد فأخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فوالله لا أترك من اختارني. قالوا: لقد أحسنت وأنصفت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما وصل عنده قال: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي. فقام إليهما وقبلهما ثم قال له: يا زيد، إما أن تختارني أو تختارهما. فقال زيد بن حارثة: والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل البعثة. والله لا أختار عليك أحدا، فأنت مكان أبي وعمي. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتفضل الرق على الحرية؟ فقال: إنكم لا تعرفون هذا الرجل، إنه مكان الوالد والعم والأم، أو كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه وما عندهم من الحزن عليه، أخذه بيده وخرج إلى جوار الكعبة ونادى الناس: يا معشر الناس. فاجتمع الناس حوله وقال: أشهدكم أن زيدا هو ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس والده ثم انصرفا إلى بلادهما. انظروا إلى هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إلى زيد بن حارثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها نبيا، لم يكن حينها نبيا، لم يدري زيد رضي الله عنه أن يكون يوما من الأيام من المقربين إلى رسول هذه الأمة ومن أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على بعض الجيوش، فطعن في إمارته بعضهم، فقال: إنكم تطعنون في إمرته، وإنه خليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة. وكان يقال له: حب رسول الله. وأسامة: حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وأسامة أسود شديد السواد، فغمز فيه بعض الناس، فدخل مدجج المدلجي، مجزز المدلجي، وكان من أصحاب القافة، ووجدهما نائمين تحت اللحاف فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار من المقربين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الناس إسلاما، من الأحرار من الموالي كان أول الناس إسلاما. ولما كان في العام الثامن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لملاقاة الروم في مؤتة، جعل أمير الجيش زيد بن حارثة وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، فبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر وعيناه تدمعان وذكر ما حصل لهم في تلك المعركة والغزوة. فانظروا عباد الله ماذا جمع هذا الرجل اليماني من الخير العظيم، وكم تعدد غيره من أهل اليمن. يا أيها الناس، هذه القبائل التي جمعت هذا الخير العظيم على مر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، في هذه الأيام عليها مؤامرة عظيمة ومؤامرة كبيرة لتدنيس أخلاقها وإذهاب إسلامها وتمزيق شملها وإضعاف قوتها وإهانة كرامتها وهتك أعراضها قبيلة قبيلة. أين أولئك الأبطال الذين ناصروا النبي صلى الله عليه الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم؟ أين هم في نصرة دين الله عز وجل في هذه الأيام؟ يا أيها الناس، المؤامرة عظيمة، المؤامرة كبيرة، ليست في مجرد مجموعة من الروافض، وإنما هو مكر كبار. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا أيها الناس، الرافضة ينفردون بقبائل اليمن قبيلة قبيلة، والناس يتفرجون، والضر سيشمل الجميع، والبلاء سيصل إلى كل دار إذا تقاعس أهل اليمن وخذل بعضهم بعضا واختلفوا لأجل الدنيا ومناصبها. ولو اجتمع أهل اليمن فوالله لن يضرهم أحد بإذن الله عز وجل، لا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، ولكن التفرق هو الذي يسبب الخلل والضعف، ولكن التفرق هو الذي يسبب تسلط الأعداء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إننا نرى في هذه الأيام أن أهل اليمن يخدرون عن قتال الرافضة بالسياسات الكاذبة والأقوال الباطلة. هذا يقال له: أنت لست بمستهدف. وهذا يقال له: إن شاركت بالقتال فستضرب بالطيران الأمريكي. وهذا يقال له: الرافضة ليسوا حولك حتى مزقوا قبائل اليمن وأضعفوا قوتهم وأهانوا كرامة كثير منهم. أو ما تسمعون عباد الله ما يحصل في بلاد صنعاء وغيرها من الإعدامات الجماعية بغير محاكمة؟ أو ما تسمعون عباد الله بمن يسحب برجليه من شارع إلى شارع، وكان من أسياد قومه وأشرافهم. أو ما تسمعون عباد الله عن النساء الثكلى والشابات اليمنيات اللاتي يؤخذن من الشوارع إلى السجون؟ أو ما سمعتم ما يقوله الرافضة في بعض المدارس النسائية مما يحثونهن عليه من جهاد النكاح؟ يريدون إخراج بنات المسلمين إلى الجبهات للتمتع بهن والعياذ بالله. أين نخوة أهل اليمن؟ أين غيرة أهل اليمن؟ أين حرقة أهل اليمن على هذا الدين وعلى هذه العقيدة؟ أين غيرة أولئك الرجال الأبطال الذين سمعتم آباءهم وأجدادهم الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج الجيش من أقصى اليمن مدد لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مشيا على الأقدام وركوبا على الإبل حتى يصلون إلى المدينة النبوية، ثم يرسلون إلى بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وغيرها من البلدان، حتى صار لأهل اليمن ذرية كثيرة في كل البلدان من كثرة المجاهدين في سبيل الله الذين استوطنوا تلك البلدان وعاشوا فيها. يا أيها الناس، إنه لا حياة لنا بغير سنة رسول الله، لا حياة لنا وقد هددت عقيدتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستذهب كرامتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستدنس مساجدنا، لا حياة لنا إذا كانت ستنتهك أعراضنا. ما قيمة الطعام والشراب حتى نخنع ونخضع للرافضة؟ فإن أعداء الإسلام يخططون لتسليم اليمن كلها للرافضة بزعمهم أنهم يحاربون الإرهاب. سبحان الله، الرافضة يحاربون الإرهاب، يفجرون بيوت الله عز وجل، وقائلهم يقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يفجرون بيوت الله عز وجل، يطؤون المصاحف بأقدامهم ويحاربون الإرهاب. نعم، يحاربون الإرهاب في نظر الأعداء، لأن الإرهاب في نظر اليهود والنصارى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووجدوا من يحارب القرآن والسنة بغير كلفة. فأعداء الإسلام لا يريدون أن يضحوا بجندي واحد ولا أن يسفك دم رجل واحد من النصارى أو اليهود، فقد وجدوا من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وأحسن حال، وهم الرافضة. وقد قاموا بالواجب العظيم في بلاد العراق، واسأل أهل العراق كيف يعيشون، وقاموا بالواجب في بلاد لبنان، وقاموا بالواجب في بلاد إيران، وها هم يسعون اليوم لإقامة ذلك في بلاد اليمن. ولكن هيهات هيهات، فأهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل ولا الإهانة، وإن حصل شيء من الضعف لكنهم لا يرضون بالذل ولا بالإهانة. واقرأوا التاريخ وانظروا حال اليمنيين، وإنما يجب علينا أن ننظر أين موضعنا وأين مكاننا أهل السنة، لا نكون متخاذلين كأولئك الذين أعمى الله بصائرهم فجعلوا يبررون للرافضة ويمجدونهم ويبحثون لهم الأعذار، بل ويحاولون التزلف لهم والتقرب إليهم بالأقوال الباطلة والفتاوى الجائرة، كما يفعل ذلك محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، فإنه قد أضل أمة من الناس بمدحه للرافضة. تا
1: تارة يقول ديننا ودينهم واحد، إخواننا ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد، وتارة يمجد أئمتهم ويمجد رموزهم وأنهم أئمة، أئمة أهل اليمن، وأنهم ينقلون من صحيح البخاري وأنهم يقبلون بصحيح البخاري. من يقبل هذا الكلام ومن يصدق هذا الكلام؟ ولكن هذا يضر يوم أن يتبعه فئام من الناس على ذلك. فهل هؤلاء سيقاتلون الرافضة ويدافعون عن عقيدتهم إذا كان الرافضة يمدحون من على منابرهم؟ وقبل فترة من الزمن ورسوله يقول لزعيمهم نتمنى أن تصلوا إلى المناطق الجنوبية لتؤمنوا أئمة المساجد. سبحان الله، ومتى كان الرافضة يؤمنون أئمة المساجد؟ ومتى كان الرافضة يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة؟ الرافضة في عقائدهم، من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نفهم هذا أيا كان الناس، لا بد أن يفهموا هذا. يا أيها الإخوان المفلسون، ويا أصحاب الجمعيات، ويا سائر الأحزاب، ويا أصحاب المجلس الانتقالي، ويا أيها الناس أجمعون، ويا أصحاب محمد الإمام، ويا أرباب الفجوش، اعلموا أن دماءكم حلال عند الرافضة. فإن تخاذلتم فإن ذلك سيكون عليكم عارا وشنارا إلى يوم القيامة، أن تؤخذ بلدانكم وتنتهك أعراضكم. ألم يكن الرافضة وهم في صعدة وما زالوا يناوشون حول صنعاء وهم يقولون القضية الجنوبية، القضية الجنوبية، الجنوبيون مظلومون، إذا مسكنا صنعاء سنعطي الجنوبيين ما يريدون. فلما وصلوا إلى الجنوب ماذا صنعوا يا أهل الضالع؟ ماذا صنعوا يا أهل عدن؟ ماذا صنعوا يا أهل أبين؟ ماذا صنعوا يا أهل يافع؟ ماذا صنعوا يا أهل ردفان؟ ماذا صنعوا؟ كيف فعلوا بعدن وأهلها وأهلها؟ كيف فعلوا بالناس بعد أن وصلوا إلى عدن، وصلوا إلى البحر، لم يتركوا مكانا استطاعوا الوصول إليه إلا وصلوا إليه، بل جعلوا يقتلون الهاربين وهم على قواربهم في البحر، من الرجال والنساء والعوائل يضربونهم وهم في البحر، لتعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة لهم، فهم أشد الناس خيانة ونقضا للعهود، أعظم من اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فلنصحى من غفلتنا ولنجمع أمرنا ولنوحد صفنا في قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الفارسية التي تسعى لتحويل اليمن إلى طهران الثانية. علينا أن نتقي الله عز وجل عباد الله، ولا نغالط أنفسنا سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. فبعض أهل السنة ربما أصابته الغفلة وربما وقع عليه شيء من التلبيس بأن هذه سياسة، هب أنها سياسة، أترضى على دينك من أجل السياسة؟ أينتهك عرضك وأنت تنظر ثم تقول سياسة؟ أيؤخذ مالك؟ أتداس كرامتك؟ أتحكم بالكفر؟ أيطاء كتاب الله؟ تعطل منابرنا؟ يا أيها الناس، دخل الرافضة بيحان في اليوم الأول وبعد يومين أو ثلاثة وإذا بهم يخطبون على منابر بيحان بخطبهم الكفرية وبأقوالهم الشركية في ثلاثة أيام. فكيف إذا مكثوا ثلاثة أعوام؟ دخلوا الصومعة فجلسوا في مساجدها يأكلون القات، وبعض من ينتسب إلى السنة يعطيهم الطعام والشراب ويطبخ لهم بوصية من بعض أولئك القوم المخذولين. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. دين الله، الله أغير عليه منا، ولكن أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله عز وجل؟ فكن من أنصار دين الله لا من أنصار الشيطان، كن من أنصار دين الله عز وجل. إن استطعت بنفسك فبنفسك، وإن استطعت بمالك فبمالك، وإن استطعت بقولك ولسانك فبقولك. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الناس لا نغالط أنفسنا، المجتمعات تتطلع أنظارها إلى أهل السنة والجماعة، فإذا خضع أهل السنة وغفل أهل السنة وسكت أهل السنة ذلت المجتمعات. ارجعوا إلى التاريخ وتتبعوا الفتوحات، وانظروا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوافل الشهداء هل كانت من قطاع الصلاة أم أنها كانت من العلماء وحفظة القرآن وأرباب العلم وأهل الخير والصلاح؟ في معركة اليمامة كاد القراء أن ينتهي أمرهم، مات كثير منهم، حتى خشي أبو بكر على ذهاب القرآن فأمر بجمع القرآن، لما رأى أن كثيرا من القراء هلكوا في تلك المعركة. فهل هلك دين الله؟ هل انتهى أمر الله؟ هل ذهب سنة رسول الله؟ لا والله، ولكن من نصر دين الله عز وجل فهو شرف له في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك علينا أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يهلك الرافضة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض، وأن يجنب البلاد اليمنية شرهم، وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم. ندعو الله عز وجل، فرب دعوة مستضعف مسكين مستجاب الدعوة في ظلمات الليالي ينكب الله عز وجل بها دولا من دول الكفر. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال وهو الذي يصلح أحوال الأمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الرافضة ومن وراءهم في نحورهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ومعذرة إن كنا أطلنا عليكم، وإن كان هناك من تعقيب أو شيء لأخينا الفاضل الشيخ رشاد فليتفضلوا، بارك الله فيكم.
2: هذه من الخطط الجديدة للأعداء، يغزون المسلمين على ظهور أهل الأهواء والبدع. أما نسمع اليوم أن أمريكا قد مكنت لطالبان في أفغانستان، وهي فرقة صوفية أهل خرافة وشرك، وبعد أن مكنوا لطالبان في أفغانستان يسفكون دماء أهل السنة ويقتلون علماء السنة في أفغانستان اليوم، ما هي إلا أيام من تمكينهم لهذه الفرقة ضالة طالبان، مكنت أمريكا لها وصارت تعيث فسادا في أفغانستان. خطط جديدة للأعداء، يغزو الأعداء بلاد المسلمين عن طريق أهل البدع والأهواء. أما رأيتم كيف صنعت فرقة الإخوان المفلسين قبل 10 سنوات حين جعلها اليهود والصليبيون مطية هذه الفرقة لزرع الفتن في بلاد المسلمين فيما يسمى بالربيع العربي؟ قام هذا الربيع العربي على ظهر الإخوان المفلسين. خرج فلان في مصر، رجل تربى في أحضان اليهود والنصارى، وخرجت في صنعاء تلك المرأة الماسونية التي أعطيت بعد ذلك جائزة نوبل للشر، جائزة نوبل للفتن، لما نفذت مآرب اليهود والنصارى وأوصلت اليمن إلى ما هو إليه اليوم، وهي ساعة بدتها تلك المرأة الفاسدة المفسدة. وهكذا في بلاد تونس، وهكذا في بلاد سوريا، انظروا ماذا يفعل النصيرية الباطنية الشيعة الرافضة

0: حرب جديدة على الإسلام والمسلمين، على ظهور هذه الفرق الضالة، وكل ذلك حرب على المسلمين الذين ما زالوا على السنة. فيا عباد الله، استيقظوا من سباتكم معشر المسلمين، وانتبهوا من هذه الغفلة العميقة. فالأعداء استغلوا هذه الغفلة في المسلمين، الغفلة عن عدوهم، عن معرفة عدوهم، عن التبين في حال عدوهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استغل الأعداء غفلة المسلمين عن الحذر من عدوهم، هم العدو فاحذرهم. استغل الأعداء جهل المسلمين بدينهم، استغل الأعداء انشغال المسلمين باللعب واللهو والانهماك في الشهوات والمعاصي، استغل الأعداء ذلك. نعم أيها الناس، فصرنا نسمع من بعض الناس مصالحات مع الرافضة الحوثة، مصالحات الإخوان المفلسون يصالحون الحوثة، صالحون الحوثة الرافضة الزنادقة، وهكذا من بعض القبائل التي قد خذلت وخذلت صاروا يصالحون الحوثة الرافضة. أما يعتبر هؤلاء بما قد حصل في صنعاء وما حولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم في الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، هو الثوري، قبيصة يروي عن سفيان الثوري، عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. هذا الباب ذكر فيه هذا الحديث من ثلاث طرق عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد، أن الروح في سبيل الله أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة بمعنى الذهاب إلى الجهاد أول النهار، من أول النهار إلى الزوال يقال له وللذهاب فيه غدوة. والروحة هي الخروج في سبيل الله والذهاب آخر النهار من زوال الشمس إلى غروبها. فتأمل هذا الفضل العظيم، روحة يروح الإنسان في سبيل الله،

أو غدوة يغدوها في سبيل الله خير له من الدنيا كلها وما فيها، سواء كان ذهاب أول النهار أو آخر النهار، فإن هذا الفعل منه وهذا الذهاب خير من الدنيا وما فيها. قال: وقاب قوس أحدكم في الجنة، وجاء في الحديث الرواية الأخرى: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا وما فيها. والقاب بمعنى المقدار، بمعنى القدر، أي مقدار القوس من الجنة

الله أكبر الله أكبر.

0: حتى يصلي ويدركهم. جاء نحو هذا أنه فعله معاذ بن أنس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له: تدري ما فاتك؟ قال: وما فاتني، سبقوني بغدوة في سبيل الله. قال: والذي نفسي بيده، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، أي ما أدركت فضل هذا السبق الذي سبقوك به في هذه الغدوة. قال: والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا، أي التي قد يتأخر عن الجهاد لسببها. فغدوة يغدوها الإنسان مرة واحدة من الذهاب من الخروج أول النهار في سبيل الله، لا يدري أيرجع أو لا يرجع، أيسلم أو لا يسلم، مرة واحدة من الرواح يذهب آخر النهار في سبيل الله خير من الدنيا كلها بما فيها. ومقدار القوس من الجنة، قابل قوس من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهذا فضل عظيم جعله الله تعالى لمن جاهد في سبيله، لأن المجاهد في سبيله إنما يحبسه عن الجهاد كما ذكر الحافظ الانشغال بسبب من أسباب الدنيا. فنبه الله فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يشغل الإنسان بذلك عن الجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم إخواني في الله من النار. أما بعد، إخواني في الله، فنحمد الله العلي القدير الذي يسر لي ولإخواني من أصحاب حيث، من إخواني السلفيين في مدينة حيث، زيارتكم، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه نابعة لعباده. وجزا الله خيرا أخانا أحمد شلبان القائم على هذا المسجد السلفي المبارك الذي يدعو فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر المساجد التي يدعو فيها أصحابها إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الرجال وإلى الشبهات وإلى الآراء وإلى التحزبات وإلى الفتن وإلى الخرافات، ومساجد أهل السنة والجماعة يدعو أصحابها فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، يدعونا إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهذا المسجد هو أحد هذه المساجد الطيبة المباركة. وهكذا جزا الله خيرا إخواننا الذين حضروا لتكبير سواد إخوانهم ولمناصرتهم ولسماع ما يلقى عليهم من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزا الله خيرا أخانا محمود حفظه الله فهو القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة والتعليم في الكوخة وفي قطابة في تلك الأماكن قياما طيبا يدعو في تلك المناطق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، الله جل وعلا أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على ذلك. وما شرعت الدعوة إلى الله عز وجل إلا من أجل التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدعوات الباطلة المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة الأصل فيها أنها دعوة إلى التعاون على الإثم والعدوان، وإن حصل دعوة فيما يظهر من ورائها أنها إلى البر والتقوى فهو من باب دس السم في العسل. نعم، فهذا يتنبه له. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة مأمونة من البدع، دعوة مأمونة من المحدثات، دعوة إن حضرت إليها وجلست في حلقاتها تأمن على قلبك، تأمن على دينك ودنياك، تأمن على أهلك وعلى أولادك، هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق خرجنا من مدينة حي إلى هذا المسجد المبارك ندعو إخواننا إلى الله عز وجل، ندعو إخواننا إلى ربنا سبحانه، إلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان هذا هو الحاصل، ولكن من باب التناصح والتناسب، من باب التناصح والدين النصيحة، ومن باب الدلالة على الخير، ومن باب ماذا اجتماع الجهود التعاون على البر والتقوى. ألا وإن مما نتذاكره في هذه الليلة إن شاء الله هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل قد دعا عباده المؤمنين إلى ذلك، قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والمؤمنون هم المتقون والمجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والذين يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أولياء الله المتقون، أولياء الله، والله جل وعلا معهم بتأييده ونصره. ولينصرن الله من ينصره. فمن نصر الله أي نصر دين الله نصره الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، تعسا للكافرين وهم ضلال ولا ينتفعون بأعمالهم ولا بقتالهم لأنهم كفار بربهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المؤمن الذي تجاهد لدين الله ولنصرة دين الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إحقاق الباطل، إحقاق الحق وإزاق الباطل، أنت منصور ومؤيد وموفق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأمر الله عز وجل بالنفور، أمر الله جل وعلا بأن أنظر لقتال الأعداء، انفروا خذابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انظر، فأمر الله جميع الناس بالنفرة والغرور للقتال في سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن من سلك هذه الطريق فقد باع نفسه من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم، هذا هو الفوز العظيم، وهذه هي التجارة الرابحة، وهذا هو العمل الكبير على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يشتد عزمه للجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقرأ على أصحابه وعلى أمته هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجارة رابحة تنجو بها بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. هذه التجارة يتأتى لك ثورها النصر، ويتأتى لك الفتح القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تكبر لتحقيق هذا الأمر، وأن تسارع في جهاد الأعداء إن وجد جهاد تحت راية سلمية كما هو موجود في وقتنا الحاضر من قتال أهل السنة والجماعة للرافضة سبابة الصحابة، سبابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبابة دين الله عز وجل، وكل بلاء فيهم. أيها الناس، إن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال. إذا سألت عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما لا؟ وهو ذروة الإسلام، ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله ما أفضل العمل؟ أو يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال، وهكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل، حديث أبي ذر متفق عليه. فأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله سبحانه لإعلاء كلمة الله عز وجل. وجاء في فضل المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى بشائر عظيمة وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
2: جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله أو الروح خير من الدنيا وما عليها. فرباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. فلو أن تذهب ترابط يوما في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. هذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحدث نفسه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قال العلماء: والقارعة هي الداهية، هي الداهية وهو البلاء. من لم يحدث نفسه بالغدو معرض للبلاء، معرض للفتن عياذا بالله جل وعلا. لأن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح يرقيك ويقودك إلى أن تحدث نفسك بجهاد أعداء الإسلام وبالجهاد من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من اليمن أو من دول الخليج؟ خير من
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استو استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك في جميع الجبهات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصر إخواننا في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وانزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم احفظهم بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنهم صواريخ ودبابات رافضة الحوثيين. اللهم اصرف عنهم كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم واجمع كلمتهم. اللهم ووحد صفهم. اللهم وألف بين قلوبهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف في قلوبهم رعبا وخوفا وذعرا. اللهم يا من أنت على كل شيء قدير، يا قوي يا متين، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم الرافضة وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين. اللهم ودمر أسلحتهم. اللهم ودمر أسلحتهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم ومزقهم كل ممزق. اللهم ومزقهم كل ممزق يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم. اللهم وأقر أعيننا نصرا عاجلا غير آجل. اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

مات في أرضه هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الناس يا رسول الله أفلا نخبر الناس عند وجرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وأخرى يرفع الله بها العبد أو 100 درجة أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأطهر عرش الرحمن منه اتفجر أنهار الجنة الجهاد في سبيل الله فضله عظيم. نعم فضله عظيم. ولو جلسنا نتذاكر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال إعلاء كلمة الله ربما لطال من المقام، ولكن فضائل الجهاد كثيرة فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد والسير في مسلم وهكذا كتاب الجهاد رياض الصالحين كتاب المغازي صحيح البخاري هذه أقرب مراجع روى منها. وهكذا تصفح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجهز غازي في سبيل الله من جهز غازيا فله مثل أجره لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره. مرحلة بشارة عظيمة وأنت في بيتك لا خف ولا سهر ولا اغترب ولا ذهب 200,000 500,000 اشتريت بندق اشتريت رصاص جهزت الغازي في سبيل الله توكل على الله فإذا مات لك مثل أجره الأجر إن جرح فلك مثل أجر الجرح وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غاز يرجو في سبيل الله. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله ما جهز خلفه يقول للمجاهد مثلا سمع اثنان أحدهم يقول أنا سأجاهده لك مثل أجره وأحدهم يقول أنا سأخلفك في أهلك له مثل أجره. وما كان عطاء ربك محظورا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. أنت تمسك على أولادك وتقوم عليهم يبارك الله لك في رزقك ولك مثل أجره. ومن خلف غازيا في أهله بغير خير كان له مثل أجره. فالآن الذي يخلف الغازي يخلف في أهله يطعمهم يسقيهم ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع وإن مات استمر في ذلك له مثل أجره الإنسان رزقه الله مالا ليش يعمل بالمال يا إخوان؟ يجهز عمارة يجهز يعني أرضية أو تكتب كذا في غنى عنه ما أنت بحاجة إلى تلك الأرضية ربما ما تتسكن تلك العمارة أو ذلك الفندق أو تلك الفيلا أو ذلك المشروع ربما تصل إليه. ولو استغللت بعض المال جهزت من جهز من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأم التي يجهز والأب يجهز ولده بقي أعظم تجهيز الرجال هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه ولسبعين من أهل بيته
والوالدان يدخلان دخولا أوليا. الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج يغفر له، ويزوج باثنتين وسبعين سورية من حور العين، وماذا ويدفع لسبعين من أهل بيته. انظر لسبعين للأعناق للآباء والأمهات والأجداد والأقارب، لسبعين من أهل بيته. فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها، اشترت له بندق جهزته وقالت يا بني اغزو في سبيل الله، اغزو على بسم الله، جاهد من كفر بالله. ومن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى كم له من الأجر. وهكذا الأب يجهز ولدك فلذة كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر، هنيئا لك، يشفع لك، يشفع لك. وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد ويوم أن قتل سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة قتل زوجها وقتل أبناؤها وقتل إخوانها. فعندما رجعوا، عندما رجع الصحابة، إيش كانت المرأة ذي تقول؟ هل رجع رسول الله؟ ما قالت أين فلان، أين زوجي، أين أبي، أين إخواني، أين أولادي، ما سألت عن أحد، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يهود، أو بهذا المعنى، معنى أن فرحت وما بالت، وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلذات أكبر من جهاد في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكون كأم حارثة بن نعمان، جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حارثة؟ وكان قتل بسهم، الناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. تدل العلماء بهذا الحديث على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد، أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، قالت يا رسول الله لم تحدثني عن حارثة، وكان أصيب يوم بدر صبرته. قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع إذا عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى حبيبتي أهي جنة؟ بل هي جنات، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت لأنه في الجنة وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم، ومن الشك أن الشخص قد يحزن قد يتألم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، ما أنكر عليها بكاءها. نعم، تبكى الحزن تبكى، وإنما ينكر على النائحة التي أبكاؤها يصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغرب عيناه عليه الصلاة والسلام. فننصح أنفسنا وإخواننا بجهاد أعدائنا، وننصح الآباء والأمهات أن يجهدوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده، يجهزه ويربيه ويغذيه من أجل أن يصير لاعب كرة، وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا، وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغزو في سبيل الله، شتى بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله، الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لا تمسه النار، تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا. نعم، وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اغبرت كله
ينضر جسمك كله. نام بلكن ما تمسك النار، ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون بجواره واضطر كله، صار أضطر التراب صار عليه. فتذكر هذا الحديث واستشعر نعمة الله عليه، اضطر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اضطرت قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اضطر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله ولقيت الله جل وعلا أكبر مسلسل في ثيابك ولا يغسل دمك، وقد خالط دمك التراب، وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرفات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، فضائل الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة كثيرة. وماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دمشق في كتاب في حجوم عاهد يقاتلون السبابة محاربة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا، يقاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دماج وفي حجور الآن، نعم ربما لغزا الرافضة اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن غيرهم، والأعداء يحفرون لهم. لا يرحمني إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي، ولا يرحمني أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في صعدة فهم قائمون على ثغرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الرافضة المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس وبالمال وباللسان، فباللسان يحث على جهادهم ويبين للناس أفكارهم ويبين للناس أفكارهم. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أولئك الصحابة الذين كانوا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اليوم الصحابة يطعنون في أمهات المؤمنين ويتهمون أمنا رضي الله عنها عائشة بالزنا. الرافضة، إيش قلت أنا؟ نعم، الرافضة، الرافضة يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون بأن فرج رسول الله سيطهر في النار، يعني الرسول معرض لدخول النار، ويقولون بأن جبريل خان الرسالة، رسالة لعلي وليست لمحمد، فجبريل خان الرسالة. وفي بعض المناطق في اليمن يقولون بأذانهم ونشهد أن عليا ولي الله،
ما معناها؟ معناها أن جبريل قام الرسالة. ومن معتقدهم أن من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر بالله. وكذلك يسمون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون أهل السنة جميعا، يكفرون جميع المسلمين، كل من ضم وأمن فهو كافر عند الرافضة الحوثيين. يجعلون جبل في كل سنة من شهر ذي الحجة من شهر الحجة، ويسمونه معاوية يوم القدير ثاني العشر ذي الحجة يقولون جبل ويضربونه بكل الرصاص الكبيرة والصغيرة، يقولون معاوية، ويجعلون غنمه شاة وينتفون شعرها وهي تصيح، ويدعون أنها عائشة رضي الله عنها. هذا من بعض أعمال معتقداتهم. هؤلاء يتهمون أن القرآن ناقص، أنهم يتهمون كل بلدهم حفر أصحاب دماش ماذا 70 أو 72 يوم زيادة على 70 يوم

يقوموا سيقتلونك، سيلتهمون عرضك هؤلاء الأعداء، وهذا عمل الرافضة. وما عمل ابن العلقمي عنكم ببعيد. أيام المعتصم بالله آخر خلفاء بني العباس، نعم كان جيش الإسلام 100,000 في بغداد، فلم ينزل ابن العلقمي الرافضي وهو الوزير بالخليفة إلى أن يقلل من الجيش حتى فصل 90,000 من أجل أن يضعف أهل الإسلام، أهل الإسلام، وما بقي إلا 10,000. وإذا قوي وإذا قل الجيش يعني تضعف البلاد، يضعف حماة الثغور، نعم وتضعف هيبة الدولة، هيبة الدولة تضعف. ولكن إذا كانت القوة كبيرة وقوية والجيش كثير فهو جيش صالح موحد، القوة تقوى، جيش الإسلام يقوى والأعداء يهابون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، نعم، فاستحوذ على الخليفة العباسي حتى أدى هذا الاستحواذ إلى أن ماذا تعاون مع التتار مع هولاك وخان هو ونصير الدين الطوسي حتى دخلوا إلى بغداد وقتلوا المعتصم بالله وقتلوا من معه من الوزراء وقتلوا جيش الإسلام الباقي وقتلوا 1,800,000 يعني 1,800,000 قتلوا أصحاب بغداد جميعا. حتى قال ابن الأثير وهو يسجل هذه الحادثة قال وأنا حين أسجلها ما أدري من سيقرأها ومن سيبقى من أهل الإسلام يقرأها. لا تظنوا يا عباد الله أن الرافضة إذا تمكنوا أنهم سيرحموننا، ورب الكعبة ما سيرحموننا، علينا بأن نتنبه لهم. وانظروا إلى حسين بدر الدين الحوثي، نعم لعنه الله، كان يصرف فتاوى ولا زالت في أعين وذن الرافضة، نعم ورباهم عليها، من قتل عسكريا دخل الجنة ومن قتل ضابطا دخل الفردوس، حصل على الفردوس. ليش يصرف؟ هذه خطة ابن العلقمي من أجل أن يبعد جيش الإسلام. الشباب المجرم المسكين إذا رأى عسكري على طول يقتله، يقتله، نعم. والعساكر يخافون ينفصلون من القتال، وكذلك وأولئك يقتلون حتى تضعف قوة المسلمين. إلا أن الله أراد بأهل اليمن خيرا فجعل الصراع بين الحق والباطل، باطل صرف وحق صرف، ولا يزهق الباطل إلا بالحق الصرف. فشاء الله أن يلتقي جيش الإسلام مع جيش الرافضة الكافر المجرم ويتقاتلون معهم ويهلكهم الله على أيدي أهل السنة. ولا زالوا وإلى حد الآن هم يتقاتلون، وإخواننا الذين يدافعون عن ديننا وعن عقيدتنا، نعم وعن بلادنا، لا زالوا يتقاتلون معهم إلى الآن، وهم بحاجة إلى الأسرة بالمال والنفس والدعاء والدعاء. ينبغي لأهل الإسلام جميعا أن يفهموا، أن يتنبهوا لذلك. لكل الطوائف المسلمة، لكل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويرضي عن صحابة رسول الله، ينبغي عليه أن يتنبه لذلك، أن يتنبه لذلك، ولا يظن أن الهدف الوحيد ما نسمنا، لا، بل جميع اليمن، كل من ليس برافضي فهو في الخطة التي خططتها إيران للرافضة من أجل أن يقضوا على أهل اليمن ويستولوا على أهل اليمن. وأنا أذكر الشباب اليمني، شباب أهل السنة وشباب أهل الإسلام، نعم أذكرهم بأنهم يظهرون على عرض رسول الله وعلى رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شباب الصحابة. هذا معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما يوم أحد، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينما أنا واقف في الصف يوم أحد، وجاءنا يوم بدر، قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، يوم بدر قتل أبو جهل يوم بدر، فإذا أنا بشابين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، بين أضلع منهما، نعم. قال من رمزني الذي عن يميني؟ وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال قلت له وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت.

وجل أعجل منا. قال ثم غمز للنبي عن يساري وقال لي يا عم تعرف أبا جهل؟ قال قلت له وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فبينما أنا واقف الصف وإذا بأبي جهل يدل الصف فقلت له ما هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه فقال هل أحد منكم نزع سيفا؟ قال لا. فنظر إلى السيفين وإذا بهما يسقطان دما فقال كلاكما قتله. هؤلاء أبو جهل كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام والرافضة يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويسبون ويطعنون في عرضه ويسبون صحابته بل ويكفرون جميع المسلمين ويتهمون بأن القرآن ناقص ومحرف وعندهم وأنت لا تغار أيها الشاب المسلم الذي يخاف على دينه ويغار على دينه أين أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا أنصح إخواني في الله أن ينصروا إخواننا في كتاب وفي حجور وهكذا يطلب العلم ويتبقوا في دين الله عز وجل. نعم وإخواننا وماذا وأنصح من أراد أن يذهب ويطلب العلم فليذهب فليذهب ويطلب العلم ويتبقى في الدين في دار الحديث السلفية بدمان عند شيخنا يحيى خليفة شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله. نعم وفي تلك الدار الطيبة التي ربت هذا الجيش الطيب الذي يغار على رسول الله وعلى سنته وعلى كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. لو لم يكن تلك الدار الله أعلم كيف حال أهل اليمن هؤلاء الخرابطة هؤلاء باطنيون ولا يقرأوا التاريخ. انظروا إلى تاريخهم الأسود فهم لا يفرقون بين عالم ولا عامي ولا بالرجل ولا امرأة إذا تمكنوا أهلكوا الحرب والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يهلك الرافضة وأن يهلك من يتعاون معهم. نسأل الله جل وعلا أن لا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا في دمات. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم بارك لهم في عملهم وفي أعمالهم. اللهم بارك لهم في علمهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم. اللهم اكفهم شر أعدائهم. اللهم اكفهم شر أعدائهم. اللهم انصر إخواننا في كتاب الذي نسعوا لنصرة إخوانهم وفي حدود. اللهم انصرهم وسلمهم واحفظهم وغلبهم. اللهم احفظهم اللهم انصرهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظ بلادنا اليمن. اللهم احفظ بلادنا اليمن. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ بلادنا من كيد أعدائنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماءهم في تلك البلاد. اللهم احقن دماءهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان. وانصر المسلمين في كل مكان. وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك بأمريكا. اللهم دمرها تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بدولة اليهود إسرائيل. اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم. اللهم انتقم منهم. اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع أهل اليمن. اللهم اجمعهم واجمع جملهم واحد كلمتهم واكفهم شر الرافضة الحوثيين القرامطة الباطنيين. يا قوي يا متين ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
ولعلي قد أقلت عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يبارك في هذا المسجد وأن يبارك بالقائم عليه وأن يبارك بمن يناصره وبمن يؤازره ومن يطلب العلم عنده وأن يبارك ويحفظ إخواننا السلفيين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.

سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت. ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو الله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذين تعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق، فندق موفنبيك، يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة، سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا: هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف، وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع.
وهو ما هو مركز أهل سنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له الذهاب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغى أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده، يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن، جهادا في سبيل الله عز وجل إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم، فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفا. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى، من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا.
ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون: مكانك راوح. وهذا والله كله بسبب المعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه.
وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين، وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نأمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل، ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصله ولا نفع اليمن ببصله، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره، قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما،
وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا يستغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا. ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ ويتجمعون من هنا ومن هناك. ومع ذلك أبشر السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد استؤصلنا، أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن نتوقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك أنت يا أخي، افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور، بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات، وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل، يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصل بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.

أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة. الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها, نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن, الرئيس وفقه الله ومن دونه, نحن شاكر لهم جهودهم. وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان, وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, يفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن, سلام الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان, سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة, في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لحكومة بلادنا ثم لرئيس البلاد وفقه الله ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع, ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة, نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

سمع عن الفتن وعن الشر، فهذه مهام عظيمة القيام بها. من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا، ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل، هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، بل ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافض معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها، شيء هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه، دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية. وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور. فالرافضة كفار، قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال، أما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فوصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدموا لكم:
3: إن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
2: خطبة الجمعة في مسجد السنة الكريم للشيخ الراوي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
3: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدد نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
2: والتي كانت بعنوان
3: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
2: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
3: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء
2: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم

الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم وغنمهم.

0: اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم واجعل من بعد الشدة فرجا ومخرجا ونصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم ومن تمالأ معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف في قلوبهم رعبا وخوفا وذعرا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم عجل بزوالهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عجل بزوالهم، اللهم أقر أعين المؤمنين بهلاك الرافضة الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بهلاك الرافضة الحوثيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم الحديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد أن المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله إذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مقلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله إن قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا أبا داود بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة وأجره عظيم وثوابه كبير. وإن مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحدهم نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم ثم أسلم، وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر وإن رخص فقد خسر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس انفروا ثباتا أي في قول الله فانفروا ثباتا وانفروا جميعا سرايا متفرقين. ويقال واحد الثبات ثبه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الباب في وجوب النفير في سبيل الله. والنفير معناه الخروج إلى قتال الكفار وقد أمر الله تعالى به في هذه الآيات وفي هذا الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من لم يحصل منهم نفير في سبيل الله والذين يتثاقلون إلى الأرض. وما يجب منه الجهاد والنية أي الجهاد في سبيل الله والنية في ذلك في الهجرة وفي الجهاد. قال الحافظ رحمه الله وقوله وما يجب من الجهاد والنية أي بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك. وللناس في الجهاد حالان أي للمسلمين في الجهاد حالان. الحال الأولى الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مأمورا به كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليجاهد معه لينصر الإسلام. وعاتب الله تعالى المتخلفين عن الهجرة إلى رسوله في ذلك الحال الذي كان يحتاج فيه إلى النصرة وإلى المساندة. قال الحافظ رحمه الله قال فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا. ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي. وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم. قال الحافظ ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله وينصروه. فخرج إذن من هذين القولين أنه كان واجبا على المهاجرين والأنصار عينيا، وفي حق غيرهم كان واجبا كفائيا. ثم نبه الحافظ أنه لم يكن عينيا في حق الجميع. قال: ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، أي باغتها عدو، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه في بلدهم. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكر ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. قال سعد: كأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار. ثم بيّن أنه لو أمرهم أن يذهبوا معه في أي مكان لذهبوا. وقيل كان عينيا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينيا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج، أي ولو لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالة الأولى، اختار الحافظ أنه فرض عين على من عينه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين. ولكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرضا عينيا، مما ذكره أهل العلم ما بوب عليه البخاري بوجوب النفير، أي إذا استنفر الإمام الناس، إمام المسلمين استنفرهم للجهاد ودعاهم للقتال، وإذا استنفرتم فانفروا، يصير واجبا عينيا. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإنه يتعين على من كان حاضرا في ذلك البلد أن يقاتل حتى يدفع هذا العدو، فإن اندفع سقط ذلك الواجب عنهم. أيضا يصير عينيا في حق من حضر الصف الذي قد حضر القتال وبدأ القتال والتحم الصفان، لا يجوز له أن يفر أو يتخلف، صار في حق واجبا عينيا. إذن هذه صور كما ذكر أهل العلم يكون فيها الجهاد واجبا عينيا، أي على كل فرد بعينه. وإلا الأصل أن الجهاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا كفائيا، وما يدل عليه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في كم يجب إذا كان واجبا كفائيا، في كم يجب، هل يجب في السنة مرة أو أكثر من مرة، أو يجب كلما أمكن المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا. وقد قوى الحافظ هذا القول، وأنه يجب كلما أمكن وكلما احتيج إليه. وذكر البخاري رحمه الله في الباب آيتين وحديث ابن عباس: انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، أي متهيئين وغير متهيئين، نشيطين وغير نشيطين، عزابا ومتأهلين، أي في حال يكون النفير عليكم خفيفا وفي حال يكون النفير عليكم ثقيلا. وهذا هو الشاهد من الآية. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا عتاب ولوم لمن يتأخر عن النفير بعد أن يدعى إليه. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وحديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح. والمراد لا هجرة أي من مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام، فلا هجرة منها، لأنه لا يهاجر من دار الإسلام، إنما الهجرة من ديار الكفر. قال العلماء: وفي هذا فائدة، أن مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد. مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يوجد هجرة بعد الفتح، فقال لا هجرة بعد الفتح، أي لأن مكة ستصير دار إسلام، فلا يهاجر من مكة بعد فتحها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية. بقي الجهاد، بقية النية في هذه الأعمال. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام دعاكم إلى الجهاد فأجيبوا هذه الدعوة وانفروا في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج

سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استو. استو ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبِّت أقدامهم، وسدِّد رميهم، واربِط على قلوبهم، وأنزِل السكينة عليهم. اللهم سلِّمهم وغنِّمهم، اللهم سلِّمهم وغنِّمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خيرٌ حافظًا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكلأهم برعايتك. اللهم مكِّن لإخواننا المرابطين من رقاب الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن تمالأ معهم. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم رأية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: عن بلدكم وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرهن الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم، أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود، ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد. هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن عبد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: بلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام: ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة. القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
2: اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالعهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغرب بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم نشهدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم وزد إيمانهم وثبت أقدامهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من احتبس فرسًا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. قال: حدثنا علي بن حفص، قال الحافظ هو المروزي، قال البخاري في التاريخ: لقيته بعسقلان سنة 17. وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآخر في مناقب الزبير موقوفا
3: وآخر في كتاب القدر قارنه فيه ببشر بن محمد، أخرج له البخاري 3 أحاديث فقط مرفوعان وحديث موقوف. علي بن حفص المروزي التقى به بعسقلان، فأين عسقلان؟ ها ما تدري أين عسقلان أحمد؟ ها لعل اشتبه عليك أصبهان. نعم هذا عسقلان. ها في بخارى؟ لا البخاري هم العراق، العسقلان في فلسطين من بلاد الشام. قال حدثنا علي بن حفص الحافظ بن حجر العسقلاني أصله من هناك. قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا الباب من احتبس فرسا في سبيل الله، ومعنى احتبس أي جهزه وهيئه ليغزو عليه أو ليعطيه غيره يغزو عليه، فمعنى احتبس أي جعله خاصا بالجهاد، يقول هذا الفرس لا يتحرك إلا للجهاد، سواء كان الذي يغزو عليه هو أو يعطيه غيره يركبه ليغزو عليه في سبيل الله. أي ما ورد فيه من الفضل يلتحق به من احتبس آلة من آلات النقل للجهاد في سبيل الله، قال هذه السيارة خاصة بالجهاد يغزو عليها هو أو يعطيها غيره ونحو ذلك. فمن احتبس هذه في سبيل الله سيأتي ما ورد في حقه من الفضل في الحديث المذكور. ثم استدل البخاري بقول الله ومن رباط الخيل، أي أن هذا من ضمن الإعداد في سبيل الله أن يجهز الإنسان الخيل يجعلها مربوطة جاهزة مهيئة للقتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، أي يفعل ذلك حال كوني مؤمنا بالله ومصدقا بوعد الله أي الذي وعد به من الثواب. فإن شبعه وريه، شبع ذلك الفرس إذا شبع، وريه أي ارتواءه من الماء، وشبعه امتلاءه من الطعام، وروثه وبوله أي الروث التي يلقيها، وحتى البول الذي يبوله أي هذا الفرس كله في ميزانه يوم القيامة. بل جاء في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم قال فما أكلت ولا شربت إلا كان له فيها أجر، ولا مشت في طولها. طول هو الحبل الذي تربط به، أي ما مشت في المكان الذي هي مربوطة فيه إلا كتب له آثارها. وهكذا لا تستن شرفا أو شرفا تجري إلا كتب له آثار ذلك وأجر عليه. وهكذا مثل من احتبس سيارة في سبيل الله وجعلها للجهاد، حركتها ووقفتها وما يكون فيها من نقل كله في ميزانه يوم القيامة. وهذا فيه الترغيب في النفقة في سبيل الله جل وعلا. قال الحافظ رحمه الله قال المهلب وغيره في حديث الباء في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. بقي ما المراد بقول أن روثه في ميزانه؟ المراد ثواب ذلك الروث، ثواب ذلك البول، ليس معنى أن الروث بعينه. أخ يقول الذي يعطي مجاهدا من المجاهدين سلاحا يقاتل به فإذا رجع أعاده إليه، هل له أجر؟ نعم له أجر، وإذا استطاع أن يجهز بكل ما يحتاج من سلاح وما يحتاج في السلاح وما يحتاج من نفقة ومن لباس فهذا أعظم في أجره، وكأنما غزا في سبيل الله ولو لم يغزو. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
4: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر، وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان وتطاير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة. فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة، ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم، يكون في ظلماتهم أحياء وأمواتا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم. وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا. لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون

0: الفتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. الشهر بالحرام، بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى.
1: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منهم. هذا الباب التزم به البخاري رحمه الله لفظ الحديث فلم يخرج عنه. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وذكر هذا الحديث: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ظاهر هذا الحديث: إنما الإمام جنة، الجنة هو الشيء الذي يستجن به الإنسان، أي يتقي به، يجعله بينه وبين ما يخشى منه وقاية، ومنه سمي المجن الذي يستتر به المقاتل، لأنه يستجن به يستتر. يقاتل من ورائه ويتقى به، فظاهر الحديث أن الإمام هو الذي يتقدم في القتال، وأنه يكون لمن وراءه كالوقاية، وأن الناس يقاتلون من ورائه فيكون هو السابق لهم وهو المتقدم عليهم. هكذا ظاهر الحديث، مع أن أكثر الشراح حملوه على أن المعنى أنه يقاتل على الإمام ويقاتل للدفع عنه، فقالوا معنى الإمام جنة أي سترة، لأنه يمنع العدو من أن ينال المسلمين بأي أذى، أي برأيه ومشورته وأمره بالقتال، فيكون كالوقاية للناس، يقاتل الأعداء ويأمر بقتالهم ويدفع عن المسلمين، فيستجن المسلمون ويستترون من أذى الكفار بإدارته للأمور وبما يفعله من قتال المشركين. يقاتل من ورائه، قالوا من ورائه، وراه هنا بمعنى الأمام، قالوا: ومن هذا الباب قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي كان أمامهم ملك عند عامة المفسرين، يأخذ كل سفينة غصبا. فقالوا معنى يقاتل من ورائه أي يقاتل من أمامه لقصد حمايته والدفع عنه، فإنه ما دام باقيا فالبقاء الأمور مجتمعة، وبقاء القوة والنصر. فإذا هلك الإمام وقتل ضعف المسلمون وتفرقوا وتسلط عليهم العدو. قال الحافظ: قال: والمراد به، أي بهذا الحديث، المقاتلة للدفع عن الإمام، للدفع عنه، سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو من قدامه ووراء، يطلق على المعنيين. وهذا ذكره النووي، ذكره القرطبي، ذكره غير من الشراح، أن معنى إنما الإمام قلنا يقاتل من وراء من أمامه. قال: ويدل على هذا ما كان يقع في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. كان في يوم بدر في العريش في وسط القوم، والناس يقاتلون من أمامه وعن يمينه وعن شماله. قالوا: وهكذا في كثير من غزوات عليه الصلاة والسلام، وذلك لقصد الدفع عنه وحفظه، لئلا ينكسر المسلمون بمقتله. وهناك كلام جيد لبعض الشراح، قالوا: حتى لا نخالف ظاهر الحديث، يكون المعنى يقاتل من ورائه، أي من وراء مشورته ونصحه، كما يقول الإنسان لآخر، يقول: إنما أفعل هذا الشيء وراءك وأنا بعدك فيه، أي إذا أشرت علي فيه أفعل، فلا أتقدم عليك ولا أسابقك في رأيك ومشورتك. فقالوا: إذن معنى الحديث إنما الإمام جنة، أي أنه ستر بمشورته بكلامه بأمره، يكون سترا للمسلمين ووقاية لهم من أن ينالهم العدو بسوء. يقاتل من ورائه، أي من وراء مشورته، من وراء أمره، من وراء نصحه، بمعنى لا يسابق في المشورة والرأي، بل يكون الناس وراءه، أي وراء ما يقول به، فلا يسابقون ولا يخالفونه. وإذا قال يتقى به، هذا عامة شراح على ما ذكر. وأيضا قال يدل عليه الهدي النبوي في كثير من أحواله. ويوم أحد قتل بين يدي عليه الصلاة والسلام نحو 10 وهم يدفعون عنه ويقاتلون، كان منهم نحو 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا الأنصار. وكانوا يقاتلون عنه، لأن ببقائه، بقاء الإمام، بقاء القوة للمسلمين، وبمقتله وضعفه، أو بمقتله وهلاكه، ضعف للمسلمين. فإن الناس إذا علموا أن إمامهم أو قائدهم قد قتل تضعف معنوياتهم. فقالوا هذا الحديث من هذا الباب، ووراء من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الخلف وتطلق على الأمام. قالوا: فالمراد بهذا الحديث يقاتل من وراء من أمامه، يقاتل للدفع عنه ولحفظه وصيانته. ولذا البخاري رحمه الله اقتصر على لفظ الحديث لما فيه من الاحتمال في المعنى. ومحتمل المعنى الذي ذكر أولا، أن المراد أنه هو الذي يتقدم الناس ويكون الناس وراءه ويتشجعون به، إذا رأوا إقدامه أقدموا وتشجعوا بقتاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أقدم يوم حنين، فأقدم من كان معه من الصحابة. ولذا قال بعض الصحابة، قال: وإن الشجاع منا لمن يحاذيه، أي لمن يكون مقاربا له صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى أيضا محتمل، وأن مراد البخاري أن الإمام بقتال يشجع من وراء من الناس، إذا رأوا منه إقداما وشجاعة أقدموا وتشجعوا، فيكون كأنه جن يقيهم ما أمام من الشر ويتقون به ويكونون خلفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
2: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما معنى قول يقاتل من ورائه في الحديث؟ نعم، أنه الإمام، أنه هو الذي يتقدم في القتال ويكون الناس وراءه ليتشجعوا به ويأتسوا به، ولما قال بعض الشراح يقاتل من وراء رأيه مشورته أمره الذي يأمر به، وأكثر الشراح حملوا على أن وراء هنا بمعنى أمام، قالوا وهي من الألفاظ المشتركة، كما قال الله كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان أمامهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت، لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، جويرية ابن أسماء الضبعي، هو وأبوه على اسم المؤنث جويرية ابن أسماء، عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل، أي بعد صلح الحديبية، العام الذي بعد صلح الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، أي أنهم اختلفوا فيها أي شجرة هي، لم يعرفوها، كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا عن أي شيء بايعهم، على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، أي الثبات وعدم الفرار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد ابن تميم عن عبيد أو عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة، هو عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر كما جاء بيانه في بعض الروايات، أبوه هو حنظلة بن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة، فقال: وإن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، سلمة ابن الأكوع، وهذا من الأسانيد العالية في صحيح البخاري، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من الرواة: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد الذي هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة، وهذا إسناد عالي، وقد أخرج به البخاري بهذا الإسناد أكثر من 20 حديثا. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله.
1: قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم، أي يزيد بن أبي عبيد يسأل سلمة هو أبو مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت علام تبايعنا؟ قال بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت علام تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. هذا الباب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت. وهذا التبويب من البخاري بناء على اختلاف الرواة الذين رووا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في الحديبية، منهم من قال بايعهم على الموت، ومنهم من قال لم يبايع على الموت بل بايعهم على ألا يفروا. وكل من ذكر قولا من هذه الأقوال فقوله صحيح. أما المبايع على الموت فواضح، وأما المبايع على ألا يفروا أي وإن أدى بهم الحال إلى الموت لا يفر، وهذا هو الأولى في البيعة، أن يبايع على ألا يفر ولو أدى به الصبر والثبات إلى الموت، وقد يسلم وقد يرجع سالما لا يصيبه شيء. فكل من قال قولا من هذه الأقوال من الصحابة الذين حكوا أنه بايع على الموت، وبعضهم قال بايعنا على ألا نفر، كلا القولين صحيح، وهذا من أعظم أسباب النصر، أن يكون المقاتلون موطنين أنفسهم على الصبر والثبات وعدم الفرار ولو أدى بهم إلى القتل، هذا يعينهم على الصبر وعلى الثبات. وذكر في البخاري رحمه الله 5 أحاديث. قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا قائل ذلك هو جويري بن أسماء على أي شيء بايعهم على الموت، فقال نافع لا بل بايعهم على الصبر، على الصبر أي على الثبات على عدم الفرار ولو أدى بهم إلى الموت. والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال لما كان زمن الحرة، ومعروف وقعة الحرة التي كانت في المدينة في إمارة يزيد ابن معاوية، قال الحافظ وكانت 63 من الهجرة، وهي المقتلة التي حصلت بالمدينة في حرة تسمى حرة واقم،
2: وكان أمير ذلك الجيش عقبة ابن مسلم المري من قبل يزيد. لما لم يبايعه أهل المدينة قال لما كان زمن الحرة أتاه آت، أي أتى عبد الله ابن عاصم، فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، أي في المدينة، أن يبايع الناس أن يتصدوا لهؤلاء الذين جاءوا ولو إلى الموت. فقال عبد الله بن زيد لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، على الموت، وأنه لم يكن ليبايع أحدا بعده. قال الحافظ فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس بصريح، ولذا عقبه المصنف بحديث سلم بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك. قال ابن المنير والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه بنفسه، وكان فرضا عليهم ألا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره. والحديث الذي يليه حديث سلمة وفيه التصريح، فقيل له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه مرتين، بايع ثم لما خف الناس قال ألا تبايع يا سلمة؟ قال الحافظ قال ابن المنير الحكمة في تكراره البيعة لسلمة، لماذا كرر له البيعة؟ أنه كان مقداما في الحرب فأكد عليه العقد احتياطا. قلت، أي الحافظ، أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة. والذي يلي حديث أنس وهو ظاهر نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حينا أبدا. والحديث الذي يليه قال تبايعون على الإسلام والجهاد، أي وإن أدى إلى الموت وإلى القتل فيبايعون عليه. فالباب واضح مع هذه الأحاديث التي دلت عليه البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، وأيضا بيعة من بايع على عدم الفرار هي بمعنى البيعة على الموت، أن يصبرون ويثبتون ولا يفرون وإن أدى ذلك إلى الموت. هن يقول سمعنا خبرا بموت الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، هل هذا صحيح؟ وأنا سمعت بهذا، أخبرني بعض الأخوة، فما أدري هل هذا صحيح؟ نعم، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي المدرس في الحرم المكي، صاحب شرح مسلم البحر المحيط الثجاج في 40 مجلد، شرح سنن النسائي ذخيرة العقبة في 22 مجلد، شرح جامع الترمذي، شرح الأمهات الست الذي طبع إلى الآن، شرح مسلم، شرح النسائي، ونحو 20 مجلد طبعت من شرح سنن الترمذي، وعدة مجلدات من شرح سنن ابن ماجه، كثير من الكتب، رحمه الله وغفر له، عالم فاضل جليل، حتى إن الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له في شرح سنن النسائي قال عجبت حين ذاكرته وجلست معه من سعة علمه وما آتاه الله تعالى من العلم، فرحمه الله. وهذا من قبض العلم، موت العلماء هو من قبض العلم. وأخي يقول: ما هو أفضل تحقيق لكتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر؟ هناك تحقيق لأخينا نجيب الشرعبي، هو أحسن تحقيق في الباب، لكنه لم يطبع إلى الآن، كان طبع طبعة عادية في دمشق ولم يطبع إلى الآن. وأحسن ما رأيت من المطبوعة تحقيق أبي الأشبال الزهيري الذي هي طبعة دار ابن الجوزي، هي أحسن المطبوع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله

حاملة. أرأيت رجلا مؤديا نشيطا نخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها أي لا نطيقها، فقلت له والله لا أدري ما أقول له إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، شفاء أي أجابه فيذهب عنه الإشكال، وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. هذا الباب فيما إذا عزم الإمام على الناس في أشياء لا يطيقونها، أي أمرهم أمرا جازما في أشياء لا يطيقونها، والشاهد منه فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها. وقد فسر قوله قول هذا السائل لا نحصيها بتفسيرين، التفسير الأول أن المعنى لا نحصيها أي لا نطيقها، وهو الذي فهمه البخاري وبوب عليه، وهذا مأخوذ من قول الله علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا ذلك. والمعنى الثاني في قوله لا نحصيها أي لا ندري أهي طاعة أم معصية. هذا رجل الآن يسأل عبد الله بن مسعود يقول بعض الأئمة بعض الأمراء يأمرنا أمرا جازما في شيء إما لا نطيقه على التفسير الأول، أو لا ندري أهو طاعة أو معصية على التفسير الثاني. فقال له ابن مسعود والله لا أدري ما أقول لك، وهذا يقوي التفسير الأول الذي فهمه البخاري أنه في أشياء لا نطيقها، لأنه لو كان في أشياء لا ندري هي طاعة معصية لنهى عن معصية. لكن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة لم يترجح عنده، يعني هل يطيع الإمام ولو كان في هذا الشيء الذي لا يطيقه فيفعل ما يستطيع منه حتى يجتنب المخالفة للإمام والتبعات المترتبة عليه، أو أنه لا يطيع في ذلك. ولذا قال الحافظ قال وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام، وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك، وقد أشار إليه في بقية حديثه، ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق، فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة. فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله. والأثر هذا من أول يقول قال ابن مسعود لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، أي لما في الرد عليه من الإشكال، فقال أرأيت رجلا مؤديا، مؤديا سبق أي أنه متوفر لديه كامل أداة الحرب كامل السلاح ليس عنده نقص فيه، مؤديا بالهمزة، ولا يصح قراءته موديا لأنه لو قرأه موديا سيكون معناه هالكا، فالمودي هو الهالك، نشيطا نخرج مع أمرائنا. قال الحافظ كذا الرواية بالنون، فكأن قوله أولا أرأيت رجلا أرأيت أحدنا أو رجلا منا،
نخرج مع أمرائنا

0: في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها على ما سبق تفسيره، إما أشياء لا نطيقها وهو ظاهر اختيار البخاري وهو الذي يدل على الآية التي ذكرها الحافظ، أو لا ندري أحلال هي أم حرام، أطاعة أم معصية. فقلت أي ابن مسعود، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، أي ما كان يعزم عليهم فيما لا يطيقون، وما يعزم عليهم إلا فيما يستطيعون فعله. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، أي هذا دليل الخير في العبد أنه ليكون متقيا لله، إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه سأل من يزيل عنه الإشكال فيذهب ما في قلبه من الإشكال فيه. وأوشك ألا تجدوه، أي ألا تجدوا من يفتيكم في ذلك ويزيل عنكم الإشكال، أي أن الصحابة كانوا متوافرين فكان الخير موجودا. قال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا، أي ما مضى، فإن غبر تطلق بمعنى مضى وبمعنى بقي، وظاهر أن بمعنى مضى، إنه قال ما أذكر ما غبر، إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. قال الحافظ والثغب، والثغب هو الغدير، غدير أي الحفرة الصغيرة، يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق، حفرة صغيرة في الظل يكون ماؤه بارد طيب. وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة فيصير مثل الأخدود، فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيا باردا. وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلك، فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه، أي ليس في فتن الزمن الأول، وما بقي منها بما تأخر من كدره، أي هذا الثقب هذه الحفرة شرب الماء الصافي وترك كدره المتسخ فيه. وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان ووجود تلك الفتن العظيمة، فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرا. والشاهد منه كما سبق فيما إذا عزم الإمام على الناس في أمر لا يطيقونه، أما إذا كان معصية فلا يطاع والأمر واضح. ولذا لما أمر أولئك الصحابة أن يدخلوا في تلك النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا عزم على الناس في أمر هو معصية لله جل وعلا فلا يتابع ولا يجوز متابعته فيه، وإما إذا كان أمر ليس بمعصية وهو شاق فيفعل الإنسان منه ما استطاع وإن لم يطقه كله، ولا يخالف الإمام في ذلك لما تتضمن مخالفة الإمام في ذلك من المفاسد الكثيرة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم

يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل

لم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخاف

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر

ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم

يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه

0: فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: لأن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين

واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل

الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب.

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن

مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

نهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم.

كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك

عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون

إذا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك

موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا

ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

أولئك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا

كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق

معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأ

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

0: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
1: والجملة محذوفة التقدير من على في السماء أو من استقر في السماء أن يصف بكم الأرض. فإذا الذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، والظرف فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء، فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء، نعم، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر لا شك أنه ظاهر باطل، لا شك أنه ظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، صح؟ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا وباطلا. إذن ما هو المخرج على حسب القواعد اللغة العربية من هذا الإشكال؟ قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد من السماء من العلو. كيف من العلو؟ ما هو المراد بالسماء السماء اللي فيها النجوم البعيدة؟ لا، لأن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فيكون من في السماء أي من في العلو. وفي إشكال بعد هذا؟ ما في إشكال في العلو الذي ليس يحايته شيء،

0: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى يشق الجذع ودخله ويصلبه فيه، معناه يصلبه على جذع النخل. وقال عز وجل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها. أه؟ لا، المعنى على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض. وحينئذ من في السماء أي من على السماء، فتطابقت الآية مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن كلهن؟ إمارته وسلطته، هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو ففي السماء، ولهذا جاءت بالجمع في السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم.
1: هو في السماء بذاته وفي الأرض بصفاته. يقولون على ناس هذا.
2: هذا في هوى. الصواب أن في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته. هل أيضا ما قال وهو الله وهو الذي في السماء فقط؟ قال إله. فالألوهية هي التي كانت في السماء والأرض.
3: لكن ما هو النظر؟ ما هو
2: النظر في تشقيق الآية. ثم الآن ما أطلق الناقل وهو الذي في السماء فقط. قال في السماء إله. في السماء إله. يعني ما قال لو قال وهو الذي في السماء قلتم وهو الذي في السماء أي ذاته. لكن في السماء إله يعني هو إله في السماء. نعم.
4: لا
2: يحدث
4: وجه. أي. الله في السماء
2: وجه.
4: يعني معنيه ما يحدث. ما لا يعلم
2: جميعا
4: لا
2: معنى فاتح يقول له هي تسلم الحرب وهو يعلم السلم. لأن هي المعنيين على المعنى الثاني لازم من الوقت وقطع آخرها عن أوله، ولا تحسن المعنيين مع إبراهيم عن الزموات.
4: شيخ
5: شيخ المعي الذي

0: نعم أقول النوعية التي ذكرت
1: ما بعد وصلناها
2: لا هي شيء أنا قررت عليها الآن قل ما تناسب حمل الآية عليها
3: يعني قد يحمل انا ارفع العبد اليه لنقبل لبناء مع مثلا كيس ابقى اليه هل يظن من المصلي لكن المكان لا يكون
0: شيخ
4: السؤال الاول والسلام عليكم اتكلم في مسجد غير جامع هل هو يخرج درجه الجمع يخرج
3: ايه يخرج نعم قال ما نأخذ ولا بس أنا
4: ما نأخذ كذا أول
3: لا
0: الشيخ
3: زما خارج الكذا
0: الشيخ
5: شو بابا لما
3: علو إلى الخصام نعم إذا قلنا علو ذا علو صيام فإن الطبيعة ظهر ذكر ليس وإحنا إذا ما نقول إذا قلنا شو علو القدر وعلو الله كم كان مسجد يعني في رجل احتفظ 10 واحد من رمضان خمس ليال وخرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26 هل يقال هذا الرجل احتفظ 10 واحد؟
0: لا. فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10 الأواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة وأنا بقول لكم أيضا مسألتين ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع ها؟ لا بس لكن الله يجزاكم خير أنتم حريصين على العلم فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر التطبيق العملي نعم
6: نعم نعم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم. أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله عز وجل أدلة معية الله لخلقه وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى عامة وخاصة، إلى عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، فإن الله تعالى مع كل أحد كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: واعلموا أن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي أخص من الأولى لأنها لا لأنها مقيدة بأوصاف محبوبة إلى الله، ولا لا؟ طيب، الخاصة أيضا تكون مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، بشخص معين، مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من التي قبلها، شف درجات: عامة مطلقا، وخاصة بوصف، مقيدة بوصف، وهي إيش؟ دون تلك في العموم، ومقيدة بشخص وهي خاصة أيضا وهي دون ما قيد بوصف. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. واضح؟ هذه المعية التي أثبتها الله لنفسه، هل هي حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله: وهو معكم، أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا. فيفسرونها بماذا؟ بلازمها، يفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقتها، وأنه معنا حق على حقيقته، لكن هي معية خاصة بالله عز وجل، ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه. أما نعم، لأن معية الله عز وجل معية وهو في علوه، ومعنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها، لا يمكن أبدا. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء، نعم، وهو فوق سماواته. ولهذا بعض أهل التعطيل احتجوا على أهل السنة، قال أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية. نعم، تقول المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك، وكل يعرف أنه ليس معنى أنه معنا يعني أنه عالم بنا، ولا يستقيم أن نقول إنه معنا بعلمه، لأن العلم صفة في إيش؟ في العالم، لا يمكن أن ينفصل العلم عن العالم. الذي ينفصل عن العالم ما هو؟ المعلوم. المعلوم صحيح في الأرض وفي السماء، لكن علم الله وصف في ذاته. فالمسألة فيها تجوز الذي يقوله لنا أهل التأويل. أما إذا قلنا بما اختاره شيخ الإسلام في المعية لكنها ليست على المفهوم التي فهمه هؤلاء بأنه مع الناس في كل مكان، فإنه يبقى الكلام على حقيقته، ولا حجة لأحد على أهل السنة. نعود الآن إلى تفسير المعية، فنقول المعية تنقسم إلى قسمين، عام وخاص. العام شامل لكل أحد، البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد. وأما الخاصة فتنقسم أيضا إلى قسمين، قسم مقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قسم مقيد بشخص مثل قوله تعالى لا تحسن إن الله معنا، يقول عن نبيه أنه قال لصاحبه، ومثل قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. طيب، بحث ثاني في المعية، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ ها؟ في تفصيل. أما المعية التي معناها الإحاطة أو مقتضاها الإحاطة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا إلى آخره. وأما المعية الخاصة فهي معية، فهي صفة فعلية. كيف؟ لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية، هذا الضابط. سبق لنا الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. كذلك المعية إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه، وجد الصبر صار الله معه، وجد الإحسان صار الله معه، فهي من الصفات الفعلية. البحث الثالث في المعية، هل هي حقيقة أو لا؟ وذكرنا ذلك أن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض، بخلاف معية المخلوق المخلوق فقد يجتمعان في مكان وقد يفترقان. حتى معية المخلوق المخلوق ما هي مو لازم يجتمعان في مكان، يقال فلان زوجته معه وهو في مكة وهي في الرياض مثلا، يختلفون. طيب، البحث الرابع في المعية، هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب لا، جواب لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في وصف نفسه، يعني وصف نفسه بأنه عال وبأنه مع الخلق، ولو كان يتعارضان أو يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فقد جمع الله لنفسه بينهما، وما جمع الله بينهما فليس بينهما تناقض. هذا وجه ولا لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية التعارض أصلا، ليس بينهما تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، يكون الشيء عاليا عليك وهو معك. ومنهما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، الشمس معنا ونحن نسير، القطب معنا ونحن يسير نسير. وأين مكانه؟ في السماء فوق وهو معك. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. طيب، الوجه الثالث أن نقول: لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق، لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق، لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. يعني لو قال قائل: ما يمكن يصير المخلوق فوقك ومعك، يقول: لو فرضنا أن هذا غير جائز، نعم غير جائز في المخلوق، فإنه لا يمتنع في حق الخالق، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، مع أن العلو والمعية في المخلوق لا, لا, لا, لا يتنافيان كما قلت. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عالٍ وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة، بعيد جدا، وأنا معكم، وهذا حاطن المنظار على عينيه، نعم، ينظر إليهم من بعيد، صار معهم ولا لا؟ ها؟ صار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنه بين يديه، وهو بعيد عنهم. فالأمر ممكن في حق المخلوق، كيف لا يمكن في حق الخالق؟ بل لو قلت إنه يتعذر في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تكون صفات المخلوق أو ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكر المؤلف. نعم محمد. أي. لا معي مهم، أنهم مخباتك معلوم، لكن ما نمشي وهذا أي. لكن حقيقة معنا مو في المكان، في المكان لا، لا يا أخي، الشيء قد يكون معك الآن بندر مثل معي ولا لا، وخالد أمزيني معي، صح ولا لا؟ وبينهم فرق بالقرب والبعد، بينهم فرق، فقد يكون شيء معك وبعيد. فإذا كان لا يغيب عنك لا عن سمعك ولا عن بصرك ولا عن قدرك وسلطانك، هو معك له بعيد. لا ما نتصورها، لا كيفية ما تصورها، لا نتصور، نستطيع الله عز وجل فوق كل شيء، ها؟ ما يخفى عليه شيء من أعمالنا، يرانا ويسمعنا وله السلطة علينا والقدرة والسلطان وكل شيء. هنا مهم مفصول عنك أصلا مفصول. يقول: وهو معكم أينما كنتم. كل ما سبق من الكلمات في هذه الآية تقدم شرحه في آيات إيش؟ الاستواء، في آيات الاستواء. لكن قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول عز وجل: وهو معكم، يعني الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم. هو الضمير يعود على الله نفسه، معنا أي هو أينما كنا، أما هو نفسه فهو في العلو، هو في العلو وهو معنا أينما كنا، ولا منافاة. وسبق أنه يمكن الجمع بين هذا والعلو من ثلاثة أوجه. الأول أن الله جمع بينهما، ولما جمع الله بينهما علمنا أنه ممكن، إذ لا يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين أبدا. واعلم، هذا نزيده على ما سبق، أنك إذا رأيت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض والتناقض فإنما ذلك بحسب ما يبدو لك لا بحسب الواقع، فارجع النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين فلا تنكرهما، قل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، لأنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله ورسوله أبدا، ولا يمكن أن يصطدم مع الواقع المحسوس أبدا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قدر التعارض بين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا وإما أن لا يكون هناك تعارض. عرفت؟ إذا قدر التعارض بين نصين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا، ومعلوم إذا لم يكن أحدهما قطعيا يؤخذ بماذا؟ بالقطع. وإما أن لا يكون تعارض، وأما يكون قطعيين ويكون بينهما تعارض فهذا مستحيل، لأن ذلك يقتضي أن لا يكون كل واحد منهما قطعيا لبطلان أحدهما بالآخر. على كل حال نقول الله عز وجل جمع نفسه في هذه الآية، ثم استوى على العرش وقال وهو معكم، جمع بينهما، فدل هذا على أن الجمع بين العلو والمعية أمر إيش؟ غير محال، ممكن. ثانيا أنه لا تعارض بينهما بحسب الواقع المحسوس المشاهد في المخلوق، كما يقول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم معنا، أو القطب معنا، وما أشبه ذلك. وهذا كلام سائغ لغة، سائغ باللغة العربية. الثالث إيش؟ أن نقول لو قدر أن بينهما تعارضا في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فهو عال فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، شف الصاحب في السفر مش بعد، والخليفة في الأهل، جمع بين كونه صاحبا له للإنسان في سفره وخليفة له في أهله. مع أنه بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لكن بالنسبة للخالق لا يقاس بخلقه. ثبت بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا؟ ملايين، لا يحصى. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي قال الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، واللي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول بيني وبين عبدي نصفين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، دل عليه الحديث، لكن بالنسبة لنا غير ممكن. إذن لماذا لا نقول يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء؟ لا مانع، لا يفهم أحد أنه يتعارض إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية المخلوق، معية الخالق كمعية المخلوق. أما إذا قلنا إن هذا شيء فوق عقولنا والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، قال في الآية استوى على العرش وقال وهو معكم، نؤمن بهذا. لكننا لا نصونه عن الظنون الكاذبة. والظن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا في الأرض، هذا ظن كاذب، عرفت؟ لأن ظن كونه في الأرض باطل بالنسبة لله عز وجل، إذ أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الله في الأرض صارت مع الآية التي تثبت العلو متناقضة، صارت متناقضة هذه من جهة. من جهة أخرى ينافي علوه الذي هو من صفاته، الذي هو من صفاته الذاتية. فحينئذ نقول نؤمن بأن الله معنا وهو في السماء على عرشه. فإذا قال كيف يمكن ذلك، نقول لا تقول كيف يمكن، أنت قل آمنت بالله ورسوله وصدق بما قال الله عن نفسه، ولا تقول كيف يمكن. إذا قلت كيف يمكن، نقول الآن سؤالك كما قال مالك في الذي قال كيف استوى، نقول هذه بدعة، عليك أن تصدق ولا تقول كيف، لأنه من المستحيل أن تقيس الخالق عز وجل على إيش؟ على المخلوق، صحيح؟ الآن البعير يمشي على أربع وأن تمشي على ثنتين، يصح تقول كيف أمشي على ثنتين ورا ما أطيح؟ لا، الجمل لو بيمشي على ثنتين مش يسوي يطيح، شوفوه مخلوق مع مخلوق. فهذا أيضا الخالق مع المخلوق يجب أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة عن مماثلة المخلوق، وأن نقول آمنا بالله. فالله قال شف كل الضمائر، شف هو الذي خلق السماوات يعود على من؟ الفاعل، ثم استوى على من؟ يعلم، وهو معكم الله، الضمائر كلها ماشية، فهمت؟ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، هذا مستحيل، لأن كيف هو معنا في الأرض وهو استوى على العرش؟ ما يمكن هذا. نقول هو معنا مع استوائه على العرش، هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها تثبت لنا، يعني توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، تعلم أن الله معك حيثما كنت. طيب، هل أهل التعطيل أقروا بهذا وأثبتوا ذلك لله كما نثبته؟ لا، أهل التعطيل قالوا إن الله معنا في أمكنتنا، أعوذ بالله، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، واللي في السوق الله معهم في السوق، واللي في الحمامات أعوذ بالله الله معهم في الحمامات، ما نزهوا عن الأقذار والأنتان وأماكن اللغو والرفث، قالوا بذاته. هذا القول نحن نريد أن نبطله. أولا نقول ما دليلهم وما الرد عليهم؟ نقول ما دليلهم إلا ما شبهتهم، ما شبهتهم، لأنه ليس بدليل، ما عندهم دليل. شبهتهم يقولون معنا ظاهر اللفظ وهو معكم، وكل الضمائر تعود على الله، والذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، كل الضمائر على الله. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة في المكان والمصاحبة في المكان، انتبه، عرفتم ولا لا يا حمد؟ إيش شبهتهم؟ هي أن الله كل الضمائر في خلق واستوى ويعلم كله الله، إذن وهو معك، مش اللي طلع عن الله، فنحن نأخذ بظاهره، عرفتم؟ طيب، إذن كيف نجيبهم على ذلك؟ نجيبهم على ذلك بأن ظاهرها ليس كما ذكرتم، ليس كما ذكرتم. لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض أن يكون مستوى العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، صح؟ تناقض، والتناقض ممنوع. هذا واحد. ثانيا، قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، هذا ممنوع غير مسلم. فالمعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم. قد تقتضي الاختلاط، قد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي الاتفاق في المكان، المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق مصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاث أشياء. المعية التي تقتضي المخالطة، كما تقول أسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا مع ماء، مخلوطا مع الماء، صار شيء واحد. ومتى أسقوني هذا اللبن مع الماء؟ لما أظلم الليل علشان ما أشوفه، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ يعني بمذق مثل الذئب، الذئب أشهب، لونه أشهب ولا لا؟ رأيت الذئب يا حمد؟ أشهب. طيب، يعني جاءوا بمذق أشهب، لو كان لبنا خالصا صار أبيض. طيب، ولو كان ماء خالصا طيب، يقولون إن الماء ما له لون، ما له لون، لا ولا طعم، ما نطيعهم. هذا عدم مفرد في القرآن، وهذا ملح أجاج. لا، يقولون ما له لون، ليش؟ قال لك إن حطيته بإناء أبيض وبأخضر صار أخضر، صح؟ أي نعم. على كل حال، ما علينا من هذه، يمكن هذه مسألة طبيعية ما نعرفها، لكن الكلام على أن هذا اختلاط، هذه معية، معية النوع إيش؟ مخالطة. طيب، ويقال جاء فلان مع فلان، جاء فلان مع فلان، أي مقترنين في مكان واحد ولا لا؟ ها؟ طيب، في مكان واحد، يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ويقال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، فلان مع جنوده، فلان مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيد لكن يوجههم. إذن هذا في اختلاط، مشاركة في مكان لا. ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من شواهد اللغة، مدلولها إيش؟ مدلولها المصاحبة المطلقة، أو من شيء تعبر وهو أصح، مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، فهي معية لائقة بالله. فدعواكم أن المعية في قوله ومعكم لما كنتم تقتضي اختلاط، هذا دعوة باطلة. أولا، لأن هذا ليس لازما في اللغة العربية، والشيء الثاني لأن هذا محال بالنسبة إلى الله عز وجل، إذن فليس ظاهر الآية ما زعموا. ثالثا، نقول زعمكم هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل وأشد التنقص لها عز وجل. والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا بها أو متنقصا؟ عز وجل متمدحا بها، متمدحا بها أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. لكن على زعمكم هذا غاية التنقص لله عز وجل، كيف يا عبد الله؟ يقول لأنه إذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. طيب إذا جعلتم الله في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف، تعرفون الكنف؟ في محل قضاء الحاجة، هذا نقص ولا غير نقص؟ أعظم نقص. هذا ما تستطيع تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا. نعم إنك أنت في الكنيف، لو تقوله لسبق رأسك لسانك، لكن كيف تقول لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا أو متعددا، صح ولا لا؟ إما أن يكون متجزئا أو متعددا. إما أن يكون متعددا يعني كل واحد له جهة، وإما أن يكون متجزئا أجزاء، جزء من هنا وجزء من هناك، نعوذ بالله. أما أن يكون واحدا فهذا لا يمكن مع تعدد الأمكنة، لأن تعدد المكان يستلزم تعدد أماكن، ولا لا؟ كيف يكون المكان متعدد وأنت واحد؟ ما يصير هذا. نعم حتى بحق الخالق أصلا هذا ما يمكن. إذا قلت إن الله له مكان، مكان في المسجد ومكان في السوق ومكان في كذا ومكان في كذا، لازم التعدد أو التجزؤ. وحينئذ نقول هذا الوجه الرابع مما يبطل إيش؟ مما يبطل قولهم. الخامس أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون الله حالا في الخلق إذا كان في كل مكان،

تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. سمعنا خيرا كثيرا لله الحمد، شكر الله لإخواننا المشايخ والدعاء نصحهم، دعوتهم، زيارتهم، ما يقومون به من رعاية لأنفسهم وأبنائهم وأهاليهم وأبناء المسلمين، كل بحسبه وبما هيأه الله له، وهذا والله خير. وليعلم من كان كذلك أن الله سيعينه، أن الله وعده بالإعانة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما أعان أحد من الناس أحدا بمثل عونه في دينه وإقامة دينه وتعليمه وتقويمه ونصحه وتبصيره بالهدى. فالدنيا فانية، لو أعانه بشيء من الدنيا لا شك أن هذا عون وهذا خير ويؤجر عليه، ولكن ذلك عون أعظم، عون باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لزم الاحتساب، لزم الصبر، لزم الشكر لهذه الأمور التي فيها خير أبانه الله في كتابه وأبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، تحتاج إلى مزيد شكر؟ إنما حسب طلب إخواننا أشكر إخواننا الزائرين، سواء الذين زارونا اليوم أو من قبل أو من يزورنا، وسائر إخواننا جميعا الذين زاروا ولم يزوروا، كل في خير، كل على ما هيأه الله من نفع نفسه وإخوانه. المراكز على خير، الدعوة على خير، الدعوة السلفية على خير، ولله الحمد. والله نرى ونسمع ممن وفقه الله لها الإخلاص، وهذا يرجى ثمرته عاجلا وآجلا، ثمرة الإخلاص. ونرى ونسمع ممن وفقه الله لها الصبر والورع والصيانة والحب في الله والبغض في الله والحرص على الدعوة وعلى السلفية وعلى السنة وعلى الخير والبعد عن الأهواء وأهلها والتميز الصحيح الشرعي الذي قامت عليه الدعوة، بل قامت من أول مهدها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على التميز عن الباطل وأهله. ومحمد فرق بين الناس، بين الحق والباطل والمحق والمبطل. كل هذا حاصل، كل هذا نشكر الله عليه ونذكر من وفقه الله له بخير، سواء كان في هذه البلاد، بلاد حضرموت أو بلاد عدن أو بلاد الصبيحة أو الشمال كذلك بما فيها من دعوة ومراكز أو المهرة أو غير ذلك. اليمن ولله الحمد، بلاد اليمنية مغبوطة، هي مغبونة من جانب آخر، لكنها والله مغبوطة من جوانب، هي مغبونة من جوانب أنها ربما تزدرى عند كثير من الناس وأنها ربما أسيء بها الظن أنها بلاد فيها فتن وفيها فعلا في كثير يحصل، إلا أنها مغبوطة، مغبوطة بخيرها، مغبوطة ب يعني ماذا حبها للدين، مغبوطة وبالأخص يعني الدعوة السلفية، فإنها متمكنة ولله الحمد في البلاد السلفية، في البلاد اليمنية يعني، وهذا يزيد البلاد خيرا. وحقيقة يا إخوان إن لم يعرفها أحد سيعرفها بعد، إن لم يعرفها الآن، أن بركة الدعوة السلفية على البلاد اليمنية بركة عظيمة، وأنها والله هي من أسباب دفاع الله عنها، من أسباب دفاع الله عنها الشر، لأنها فيها أمر معروف، فيها نهي عن منكر، فيها تعليم، فيها نصح، فيها صبر، إنسان يقول الكلمة يصبر عليها ويقولها يجعل الله فيها بركة، ولأنها فيها أيضا نرجو أنها أعظم مقاومة للباطل، أعظم مقاومة للشر والفتن، أعظم مقاومة للشيطان وما ينشره على الأمة من الشركيات والبدع، أعظم مقاومة لماذا للدعوات الباطلة، دعوة الكفر، دعوة التنصر، دعوة يعني المنظمات التي انتشرت بين الناس لإبعادهم عن الخير وتعطيهم دنيا وسلب دين، مقاومة والله عظيمة. يجب أن معرفة الخير لأهله، وأنت يا أخي إذا لم يعرف لك الخير أراد الله بك خيرا، أن تبقى مغمورا وأن تبقى في دهماء الناس ما ضرك ذلك، قال ما ضره إن لم يعرفه عمر، أهم شيء أن تكون عند الله سبحانه كما سمعنا هذه الكلمة الطيبة وقبلها الكلمات الطيبة، أن تكون عند الله سبحانه وتعالى يعني ماذا كما قال أبي وسماني، قال نعم، قال فجعل أبي يبكي حين سماه ربه، وتحرص على حب الله سبحانه وتعالى لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض، ماذا يضرك بعد ذلك إن لم يعرفك زيد وعبيد، ماذا يضرك بعد ذلك إن نقصك شيء من الدنيا، صلى الله عز وجل التوفيق، أنتم في خير، ومركز إخواننا في مراكز إخواننا في الصبيحة على خير مراكز، ولله الحمد تدعو إلى السنة وتعلم السنة، ومراكز سائر إخواننا، لكن أقصد ذكرناهم باعتبار وجودهم حضورهم فقام فقط، وإلا فسائر مراكز أهل السنة على هذا ولله الحمد، وعلى تميز وعلى تزاور وعلى تآخي وعلى خير كثير، نسأل الله أن يزيد الخير خيرا ويدفع عنا وعن إخواننا كل سوء مكروه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسير على هذا الخير إن شاء الله دون أي توقعات، ولا تتوقع شيء ولا تبالي بشيء، قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويفعل الله ما يشاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر، ماذا نعمل نحن، ماذا نعمل، ولا بأيدينا شيء، ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، نسير بحسن ظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا أحسنت الظن بالله كان ذلك لك، فإن ظن بي خيرا له وإن ظن بي شرا فله، سير على هذا إن شاء الله على ما دل عليه قول الله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ما يحصل إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف، وفي حديث زيد بن ثابت وحديث حذيفة وحديث ابن مسعود وجملة، قال حذيفة قال زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر له الإمام قال وإن مت على ذلك مت على غير مت لأ من أهل النار أو دخلت النار، أي إذا مت وأنت لا تؤمن بالقدر خيره وشره دخلت النار، نحن إذا سرنا على ذلك تثلج صدورنا بالإيمان بالقدر، بالتوكل على الله، بالطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وألم وفقكم الله أننا على عين اليقين، ما هو فقط على مجرد، والله أننا على يقين أن هذا الحق وما سواه الباطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فكن على قناعة أن هذه الدعوة السلفية هي الحق، وتلك الدعوات التي من ورائها مطامع دنيوية أو كذلك مقاصد سياسية أو إلى غير ذلك تساقطت في الطريق، قل نفعها، ذهب جمالها الذي كان في بداية الأمر ربما يظن بها الناس ذلك وفسدت. ما كان لله دام واتصل، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور وإلى الأموال، إنما ينظر إلى الأعمال، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صلى الله أن يوفقنا للصدق معه جميعا، ادفعنا الفتن، شاكرين زيارة إخواننا والسامعين، داعين للجميع بالتوفيق، وإن حصل يعني شيء من ما يحتاج إلى تناصح وتناصحنا، وإنما فقط نتناصح نحن وإخواننا الحاضرين والغائبين فيما يتعلق ما ينفعنا في ديننا ويثبتنا على ديننا. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نتواصى بتقوى الله، نتواصى بالثبات على هذا الدين وبهذه الدعوة وما فيها من خير والثبات عليها. ولا زال سلفنا يوصون ونحن نوصي إلى أن نلقى الله عز وجل، هذا شأن المؤمن مع المؤمن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في كل صغيرة وكبيرة، في الصلاة نتواصى بإقامتها على السنة، وفي الصيام وفي الحج، وفي كذلك الأخلاق والمعاملات والدعوة في كل أمورنا، وكل ذلك من باب ما يحصل به التحاب والتآخي وما يدوم به الخير. الذين آمروا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه 5 دقائق أضفنا عليها أو 10 دقائق فقط أغبطت إخواننا ومؤانسة لإخواننا، ولقد سمعنا خيرا. صلى الله أن يبارك في الجميع، إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ذكرنا أخونا المفيد داعي إلى الله زكريا، ذكرنا موضوعا مهما: قد عبد رب العالمين من قبيل عديد من الجن على ما أشيع عندهم على غير الصواب. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فهؤلاء النفر من الجن كذب عليهم وأشيع في أوساطهم ما ذكروه في هذه الآية، ما ذكر في هذه الآية أنه كان يكذب عليهم أن عبادة غير الله عز وجل مشروعة، لعب عليهم الشيطان وكذب عليهم، وأشيع في أوساط الجن وأوساط الإنس، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. انظر تفسير كثير عند هذه الآية. وهكذا بضاعة الشيطان هذه الإشاعات، فإنه يختطف الجن بعض الكلمات مسترق السمع ثم يشيعون في أوساط الناس الأكاذيب إضافة إلى ما استرقوه من الكلمة التي غير متميزة، فيخلطون معها 100 كذبة إضافة إلى ما قد سمعوه الكلام الذي غير منضبط، ويشيعون بين الناس ذلك، فيقع السحر ويقع الكفر بالله على إشاعات وأكاذيب أن الله عز وجل أنها هذا وحي وأنها من عند الله. فلهذا حذر الشرع عن الكهان وأن ما يقومون به، لأن هذا كذب لا يأتي بخير، لا يأتي بشيء، أنهم ليسوا بشيء. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك، وصار بضاعة الشيطان ترويج الكذب حتى يعبد غير الله وحتى ينسب إلى الله الصاحبة والولد. وهكذا الكهان كما سبق، وقصة الإرجاف هذه الإشاعات هي بضاعة المنافقين، كما وصف الله عز وجل وصفهم في قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فالله لعنهم على عدم تحري الصدق وعلى الأراجيف ولفلفة الكلام وتضخيم الكلام في حق المؤمنين، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق الصالحين. هذه الأراجيف مباني مبناها وأساسها ورأسها على الكذب، على الإشاعات الكاذبة. وحتى من أول أمر البشرية والشيطان بضاعته في زحزحة الناس عن الخير الأكاذيب عليهم والإرجافات عليهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا غرهم وخدعهم بالأكاذيب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فكان يشيع بين عند آدم، يشيع في روع آدم، وكذلك يوسوس لآدم وحواء على أن من أكل من هذه الشجرة أنه لا يموت وأنه يخلد. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذا كله من الأراجيف وترويج الكذب والإشاعات الباطلة، حتى صدق ذلك فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآية: وما حرمت النميمة والقال بين الناس، التي هي إن كانت صدقا فهي نقل على جهة الإفساد، وإن كانت من باب الكذب فهي بهتن، وهي متضمنة للإفساد بين الناس لأنها نقولات تزيد وتنقص. ما حرمت إلا لما فيها من الإشاعات الباطلة المضرة بالمسلمين، فلهذا صارت كبيرة من كبائر الذنوب. على أدلكم أخبركم ما العظه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النميمة القالة بين الناس، أي التي هي نقولات بين الناس، نقولات تزيد وتنقص، فعلى المسلم التحفظ عن هذه النقولات التي هي بضاعة الكذابين، بضاعة الشيطان، بضاعة الكافرين، بضاعة المنافقين، للفتنة في دين الله والفتنة على المسلمين. ولهذا تجد المسلمين في غاية التحرز في دينهم عن نقولات التي فتجد المحدثين يقول هذا خبر شاذ رواه فلان وفلان وفلان، ما زادوا هذه الكلمة، سواء زادها يعني منكر أو زادها حتى ثقة، وخالف من هو أولى منه يحكمون عليها بالشذوذ، وبعضها بالنكارة لأنها تخالف العدل وتخالف نقولات الموثقة. وما قام أهل الحديث في وجوه أهل الأهواء إلا بتنقيح الشريعة عن الأكاذيب والإشاعات، حتى كان بعضهم يقول الحديث يذهب إلى يعني يخرج من مكان كذا وكذا شبر يصل إلينا ذراع، أي فيه زيادات وتلفيقات، وفيه كذلك أيضا ما ليس من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشاعات غير صحيحة. ولم يقبلوا من أهل الأهواء الأحاديث لا سيما فيما يعضد بدعتهم، خشية أن يكون زادوا فيه ما ليس منه مما يؤيد بدعهم، وهذا تحرز وتحفظ من الإشاعات المكذوبة سواء كان فيما يعضد بدعته أو غير ذلك، كل هذا لحفظ الدين. دل هذا على أن الله عز وجل أراد من الأمة ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإصابة القوم بجهالة بعدم التثبت بالإشاعات والنقولات وعدم الانضباط في ذلك، فنتيجتها أن هذا بجهالة ليس بعلم، ونتيجتها أنها مصيبة على الغير، مصيبة تصيب قوما، فقد تنزل على الإنسان كارثة بخبر ما هو صحيح، ومصيبة وبهت وظلم له مما قد ذكر ومن غيره. وهكذا أيضا أنها نتيجة الجهل، أن هذه المصيبة لا نتيجة العلم والتثبت والتروي فيما ينقل، ونتيجتها على القائل الندم، الندم في الدنيا أنه قد يحتاج من وراء ذلك إلى أن يقول إلى أن ماذا يعتذر من ذلك أو يحمل جراءة وتبعات ذلك من الإثم أو الحد أو غير ما يشيعه. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو الاعتذار وكم ترى في الشريعة من حد المفتري، وهذا المفتري قد ينقل كلاما، لماذا؟ قال أنا سمعت. فإذا سمعت من سمعت؟ قال ما يعني يصل إلى حد ما أثبت فيه هذه الفرية فيجلد 80 جلدة، يجلد يجلده ولي الأرض 80 جلدة، جلد المفتري أنه افترى بغير تثبت وبغير بينة، إنما على ملتقط من القول ولم يأتي، ولم يوكل الأمر إلى الإشاعات، وإلا لهلك الناس في رمي المحصنات واقتراض أعراضهم، ويكون ذلك هلكة. إنه عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من اقترض مسلما فذلك الذي حرج وهلك، يعرض نفسه للحرج ويعرض نفسه للهلكة بسبب ما يقوله ولا يثبت فيه، يقترض أعراض المسلمين ويقول في المسلم ما ليس فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. والسبب في ذلك أنه قد سواء نقله تبناه هو أو نقله عن غيره، فإنه قال في مسلم ما ليس فيه وأيد ذلك ومقر المنكر كمرتكبه وفاعله، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدل هذا على أن مقر المنكر وعدم نثبت فيه كفاعله سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. إثم جاء بلفظ الوزر، والداعي إلى ضلالة سواء هو الذي تبناها أو نقلها عن غيره، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: سواء عمله غيره أو عمله هو، أهم شيء أنه عمل الباطل ودعا إليه وسار عليه، فإنه يحمل من ذلك، يحمل من أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزار الناس، من أوزار من تبعه شيء. فهذه الأشياء في هذه الأزمنة تفاقمت وعمت البلوى بها، بهذه النقولات وعدم التثبت فيها، في مسلمين يظلمون، ومسلمين يحرمون، ومسلمين في مسلمين أيضا يضرون، ومسلمين يتهمون، مسلمين يرمون، وفي مسلمين أشياء. وغالب من يحمل وزر ذلك في النقولات من تأثر على المسلمين، يعني نقولات الاستخبارية، نقولات الاستخبارية، فتجدهم ربما ضربوه، سجنوه وضربوه وأوجعوه وآلموه وفعلوا به الأفاعيل، وفي النهاية يطلع صفر، ما عنده من ذلك شيء. والله نحن ظننا بك سوءا ونحن آسفون وعفوا. هذا ما ظالم على هذا، بسبب ما؟ بسبب أي نتيجة؟ نتيجة بسبب ماذا؟ عدم التثبت. ينقل ناقل كاذب وبلغ بلاغ كاذب، وهكذا رفع تقريرا كاذبا على إنسان مظلوم، ومن أثناء ذلك الرفع وتلك النقولات يحصل لذلك المسلم ألم، أو بعض المسلمين، ما هو ربما لفرد بل لفرد أو أكثر، أضرار في ما في دينهم ودنياهم بغير التثبت. فوجب على ذوي الشأن التبين والتثبت حتى لا تحصل من وراء ذلك مظالم، لأن صاحب الشأن يعني إن ارتسم في ذهنه شيء ربما أضر بغيره. وقد قال معاوية رضي الله عنه، وقد قال: إنا نأخذ بما ظهر. قال: نهينا عن التجسس، أو نهينا عن يعني ماذا، التفتيش عن ما عند الناس، لنا ما ظهر من الناس نهينا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا، نهى عن ذلك لما في وراء ذلك من تفتيش عن خبايا الناس بما ربما لا يكون عندهم، إنما تحميل الموضوع ما لا يتحمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قبله إلى قلبه، لا تعير المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم فضحه أوشك الله أن يتبع عورة فيفضحه ولو في جوف رحله. هذا باب عمت به البلوى، تشرت، امتلأت الجرائد. ربما تسمع إنسانا يشيعون موته على قيد الحياة، ولعلكم تذكرون قبل أيام أن بعض الجرائد تنشر نشرا كذابا على أنه قد مات فلان وقتل فلان وحصل له طلقة في بوطن كذا وخرجت من كذا، وهو ما زال يقول: يا جماعة أنا حي، كيف تقولون أني قتلت؟ أنا الآن أتكلم معكم يعني على مباشر، كلاما مباشرا، وإذا بهم يعتذرون يقولون: كنا سمعنا كلاما، انتشر كلام كذب. طيب لماذا تنشر أنت؟ أنت ناشر الآن، تثبت حتى تكون موثوقا، وإلا فإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب، هذا من تحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الحديث وفي اللفظ الآخر: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فما عذرك أن تكتب عند الله كذابا بالتقاط كلمة من هنا والتقاط كلمة من هنا من أجل أن تنشر؟ امتلأت القنوات بالنشر الكاذب والإعلام الكاذب، حتى امتلأت الدنيا بالكذب. هذا زمن فشى فيه الكذب، زمن الساعة، قبل الساعة سنوات خداعة خونوا فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. سنوات الكذابون هم المصدقون بلوع، فيأتي ينمق الكلام ويزيد فيه وينقص حتى يصدق وحتى يكرم وحتى يوثق به. والصادق المتحفظ العفيف النظيف هذا ما هو موطن قبول عند الناس. هكذا حال هذه السنوات، لأن هذا من علامات الساعة، لكثرة الشر في الناس يصير الكذب هو الرائج وهو المقبول وهو المحمود. وقد سموه في أزمنتنا هذه السياسة، قالوا: ما ينجح في هذه الأزمنة إلا من يكذب، ما يصير يعني ماذا ما يقبل إلا الكاذب، وهذا ما هو صحيح. الصدق نجاه، والصدق كذلك مكرمة، والصدق طمأنينة، والصدق أيضا يعني الدليل الجنة وطريق الجنة. ولكن هكذا من سبب الترويج على الناس وسبب الكذب سموه سياسة، ولا والله لا هو سياسة ولا هو حق ولا هو دين، ممقوت في كل زمان ومكان، لكن بسبب الإشاعات إشاعات في هذا. فعلى كل إن هذا موضوع يحتاج إلى عناية به وتقرير له في أوساط الناس لشدة التضرر به وشدة الماذا ما يحصل من ورائه من الأضرار ومن المساوئ الخاصة والعامة والفتن. والفتن هو كما علمتم يعني طريق الشيطان وفتنة الشيطان والمنافقين والكافرين الذين بضعتهم هذا. فإن الله قد ذم الكاذبين في كتابه وسمى أهل النار سمهم الكاذبين، وسمهم أيضا أليس في جهنم مثوى يعني ماذا، ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. فبضعتهم الكذب، فالتراويج هذه هي إما كذاب يروج ديدنه يكذب، وإما يعني كذلك مقر للكذب وعدم متحريه فهو من ضمنه، وإما جاهل يندم على ما فات وإياك وما يعتذر منه ويوقع نفسه في حرج، فلا داعي لذلك. ونحن والله أحق أن نأخذ بالأدلة وأن نطبقها وأن نقوم بها يعني ماذا في أنفسنا وفي غيرنا، ونهجر هذه الواتسابات إلا من خير، وهذه الإعلام الباطل إلا من خير ومن حق ومن دعوة موثوقة مبينة موثوقة مدللة موثوقة مصدقة، ما هو هكذا. أما حدثني الثقة فإن بعض الناس ربما ما قبل منهم، يقول هذا الشافعي رحمه الله أخذ من رجل وصدقه وهو كاذب، لما أنه كان يقول حدثني الثقة، فكان في كتب التراجم أن كلمة حدثني الثقة هذا ليست تعديلا حتى وإن صدرت من إمام، لأنه قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عند غيرك، كذب عند غيرك وعلم كذبه. فكلمة حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، أمثال ذلك، هذا إن قالها بعضهم حتى ما يعرف هذه المعاني وهذه الضوابط ما يعرفها. وأما كلمة قيل فهي مطية الكذب، مطية الكذب يعني نقل قيل وقال. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات. وهذه الكراهة التي في قيل وقال كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه عند أهل العلم، فإن الكراهة فيها شديدة. فقيل وقال في هذا الموضع معناها نقولات غير ثابتة، وإنما نقولات تسبب الضرر على الناس فهي محرمة، وهي ها في هذه الأزمان الذي من جمد عليه حديث الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه من خريه إلى قفاه، كل ما يعني أخذ جانب ورجع إلى الآخر فلا يرجع إلى ذلك إلا وقد يعني ماذا احتاج ماذا إلى شرشرته من وهذا عذابه باستمرار يوم القيامة. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تتناقل الكذب تتناقل من واحد إلى آخر من واحد إلى آخر. وابن آدم الأول كتب عليه من الإثم مثل آثام من قتل إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهكذا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالكذبة التي تنتشر عنك ويأخذها الآخرون تحمل أوزارها أنت أيها المفتعل لها، وأوزار من يحملها ومن يضل بها ومن يفتن بها ومن يفسد بها ومن يتضرر بها، وكلها عليك من ذلك، عليك كفل وإثم من تبعات ذلك. فاحذر أيها المسلم، احذر جميعا على أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يعني مبين أضرار من أضل الناس التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الضلال قد يكون بسبب إشاعات وأكاذيب سواء كان أكاذيب تنقل في العقيدة أو أكاذيب تنقل في الأفعال أو في الأقوال أو في التحريشات، وهي بضاعة الشيطان كما سبق بيانه. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش، والتحريش قد يكون بالكذب غالبا، أفتش عن التحريش تجده كذلك. والله يا إخوان أننا جلسنا ما بين إخوان أفاضل في قضايا دعوية، أمور تهاجروا تصارموا بسببها وبعضهم يسمع في عديد من الأمكنة، ثم نفتش عن أصولها وعن ضوابطها وعن أسسها وعن أدلتها، تجدها صفر على الشمال، سببت تقاطعا، سببت تهاجرا، سببت إفسادا في الدعوة وضعفا فيها، سببت قلقا، سببت تباغضا، سببت قطيعة يعني بين الأرحام حتى الأرحام أنفسهم. وبعضهم ربما حصل في بعض البلدان طلاق، وبعضهم ضربات على أشياء عند النتيجة هي ليست لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما فيش من هذا شيء، ما يثبت تحتها. كما قال فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فرج الأصابع. هذا أضراره كثيرة على الناس، لأنه الكذب والنقولات والإشاعات وكذلك إشاعات الكذب كلها مصدرها الكذب ومصدرها أنها من الشيطان، لأنها ليست عن بينة وعن حقيقة وعن توثق. ونسأل الله العافية والسلام ويدفع عن الفتن. هذه إلماحة عبارة عن نصيحة أو تتميم لما ذكره أخونا من بدء هذا الموضوع، والموضوع واسع جيد مفيد يستحق أعداد الكتابات فيه، ما كتابة واحدة، بما يستحقه من جمع الأدلة فيه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها عمت به البلوى وافتتن به كثير من الناس. فبدع أناس وكذب أناس وقتل أناس وهجر أناس وكذلك وأفسدت أحوال أناس وانتكست أحوال أناس بسبب هذه الإشاعات. هذا والله ظلم يحتاج إلى رد عليه، والظلم ظلمات يوم القيامة، وبيان له لما يحصل من رأيهم الإفساد. هذا من إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. والحمد لله رب العالمين. شكر الله لإخواننا الزائرين، وحقيقة أن الموضوع المركز موضوع مفيد، يعني يكون مركز واعظ العام ما فيها خير، لكن كتكون كتكرار وطلاب العلم غالبا يستفيدون من المواضيع المركزة التي يعني يعانون منها وما كان من ذلك من أدلة عليها. فطلاب العلم الكلام في أوساطهم ليس كالكلام في أوساط عوام الناس الذين بحاجة إلى يعني مواعظ عامة، وما كذلك طلاب العلم يحتاج يعني إلى عناية في الكلام في أوساطهم أكثر، لأن المواضيع المكررة هم أعلم بها، وإن كان ما تقرر الخير فيه حاصل، التعاون على البر والتقوى. لكن أنا ناصح لنفسي وإخواني، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أنه إن حاضر في أوساط طلاب العلم أن يركز على المواضيع المهمة المدللة المركزة التي هي عبارة عن دروس، عن درس يعني نافع، إما درس فقهي وإما درس في العقيدة، وحتى والله لو كان درسا في النحو ومسائل النحو، وهي بين طلاب العلم يستفيدونها، أو في التاريخ أن هذا نافع يتفاعل معه الطلاب ويسلون أقلامه للأخذه واستفادته، ويكون ذلك يعني مزيد بركة على المتسامع والمتكلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حيا الله الجميع. وقد سمعنا خيرا كثيرا من الشيخ أبي أسامة حفظه الله في الحث على التوكل على الله، وهو شرط في صحة الإيمان، لقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهو دليل، دل الدليل على أن من توكل على الله فالله كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ ومعنى فهو حسبه أي كافيه، وهو عدة أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام كما ذكر من الأدلة. وهو قوة المؤمن، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن في إيمانه وتوكله على الله، ويحتاج الإنسان إلى التوكل في جميع حياته، بحيث لو صار في حال من الأحوال إلى غير التوكل على الله تسلط عليه الشيطان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلو صدقنا التوكل على الله لرزقنا الإيمان ولرزقنا العلم ولرزقنا من الدنيا كل ذلك. لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يقولون: ما لنا لا نتوكل توكل الله وقد هدانا سبلنا، أي عرفنا الطريق وأن الله عز وجل كافينا، فما لنا، لماذا ما نتوكل على الله ونحن على بينة وعلى يقين أن الله كافينا؟ وغالب ما ينتاب الناس ضعف التوكل في أمر أرزاقهم وأمر آجالهم وما يسمى بالمصير، فتجد الإنسان في هذا الجانب يضعف حاله ويحرم بسبب هذه المعصية، معصية ضعف التوكل، خيرا كثيرا. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا وقع في هذا الذنب، ذنب ضعف التوكل وعدم التوكل على الله، حرم أرزاقا كثيرة. إن أمر الرزق الذي شغل الناس وفتنهم في دينهم، فتن كثير من الناس بسبب أن التخوف على الرزق هو حاصل لكل من اتقى الله، ومن يتق الله جل مخرجا. وتأمل قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا دليل على أنهم حرموا رزقا من الله، من بركات السماء ومن بركات الأرض، لما كذبوا، لما عصوا الله. الناس يتحدثون عن أسباب الرزق، لكن التحدث عن موانعه، عن صوارف الرزق عن الإنسان وأسباب حرمانه، هذا له بالغ الأهمية، لأن ما يسبب الحرمان كثير. يقع الإنسان في الشر الذي يحرمه الخير ولا يدري. هؤلاء حرموا،
2: وقد أخبر الله عز وجل عن معصية ارتكبها أهل سبأ وكانوا في نعمة، حرموا بها نعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، عصوا الله وارتكبوا الإعراض وكفروا نعمة الله فحرموا، وسلب الله نعمته عنهم. من أولاه الله خيرا فبذل الخير أقر الله الخير في يديه، ومن قابل النعمة بالكفران سلبها الله منه. يا إخوان، أمم هلكت ودمرت بعدم معرفة النعم وبالمعاصي فيها، بحيث أنهم حرموا أرزاقا عظيمة. انظروا إلى ثمود، أكرمهم الله بناقة كانت تغدق عليهم بتوفيق الله وفضله الألبان، وتشرب من فضل الله من المياه. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها. حرموا ولا ما حرموا؟ نعمة، الماء موفر والحليب موفر ونعمة، وسلامة أيضا من الفتن وسلامة من الشر ومن الهلكة. فلما عصوا الله انظر إلى ما صاروا، لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين لا تدخلوا عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اعلموا أن ما يسبب الحرمان من الخير والنعم والعلم والأمن والتوفيق وكل ما أنت تبتغيه وتهدف إليه، أن الحرمان من تلك الأرزاق كلها لها أسباب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أصحاب الجنة، قال الله عز وجل أقسموا ليصرمنهم مصبحين، والسبب في ذلك أنهم بخلوا حتى اشتد البخل عليهم. لا يدخلنها عليكم مسكين، أن لا يدخلنها عليكم مسكين، لا أداء واجب ولا أداء مندوب ولا التكرر وتفضل على المساكين وإكرام المساكين من نعمة الله من جنة. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، أي بقوة وعتاد ونشاط على أنهم سيحصدونها ولا يدخلها مسكين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، يعني هل هذه أرضنا؟ هل هذه مزرعتنا؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تمالأوا على معصية سلبوا بها نعمة، حرموا بها نعمة. هكذا شأن النعم تزول، وهكذا الأرزاق التي هي للإنسان تصرف عنه إذا حصل منه أسباب مزيلاتها. فيا عبد الله، تعرض لرزق الله، رزق الإيمان، رزق الأمن، رزق الهداية، رزق الذرية الصالحة، رزق المال، كل ما تريده من رزق وخير تعرض له بطاعة الله. واحذر أن تقابل نعمة الله بالكفران. إذا قابلتها بالكفران والتجاهل، نعمة يجب أن نفهم أن النعم ترعى ترعى، والتجاهل أن هذا أسباب نقمة الله. في الصحيحين قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وقد جعل العلامة النجدي رحمة الله عليه جعل ذلك بابا في كفران النعمة، أنه من ما يخدش التوحيد. أن ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم، وفعلا ابتلاهم، وجاءهم رجل وإلى الذي يشتكي من الأقرع الذي يشتكي والأبرص الذي يشتكي والأعمى الذي يشتكي، وينسح على هذا أي المال أحب لك، يقول هذا يقول البقر وهذا يقول الإبل وهذا الغنم، أعطوا كلهم شوفوا من أمراضهم وأعطوا المال كل حسب طلبه. كان هذا وادي له وادي من الإبل، وهذا له وادي من البقر، وهذا له وادي من الغنم، فقراء فقراء، وذهبت عنهم أمراضهم وعاهاتهم. فانظروا انظر الابتلاء، ويأتي ذلك بذاته الذي كان قد دعا لهم وبذاته ليعرفهم ولتستقر عندهم أنهم كفروا النعمة وأيضا أنكروا المعروف، ويقول مسكين وابن السبيل انقطعت بالحبال، لا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بعيرا أتبلغ بك. قال الحقوق كثيرة وما أعطى حق الله. قال كأني أعرفك، قال لم تكن كذا وكذا، قال فقيرا أغناك الله، قال وردت هذا كابر عن كابر، كذاب، لا ورث كابر عن كابر، ولا كان حتى في جسمه في عافية. وآت كذلك أيضا الأبرص وقال له مثل ما قال ودعا عليهما، إن كنت كما قلت صيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا صيرك الله ما كنت. رجع هذا لفقره وبرصه، ورجع ذاك لفقره وقرعته، وأتى إلى الأعمى وقال مسكين وابن السبيل، يعني يذكر له أمورا هي من موجبات أداء الحقوق وبلا ضرر. انقطعت بالحبال، لا بلاغ اليوم لي إلا بالله، ثم بك ثم بك ثم. قال أسألك شاءة أتبلغ بها، قال كنت فقيرا أغناني الله وأعمى، رد الله عليه بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أجهدك في شيء تأخذه لله، أي شيء هو لله خذه. لا إله إلا الله. قال امسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. والله درس عظيم هذا الحديث في أن الأرزاق يحرم بها الإنسان، معاصي تحرم الإنسان أرزاقا واسعة، أولئك حرموا العافية وحرموا

في الناس الحاصل يريد رزق، يريد مال، يريد، وحرمه، وإن تحصل عليه تحصل عليه بنكد وكبد وربما من طريق حرام. ما السبب في ذلك؟ إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن روح القدس نفخ في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اجعلوا طلبكم للرزق حلالا، اطلبوا الحلال من بابه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان يدعوان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ما السبب الآن في حرمان نعمة الرزق؟ ملك يدعو على الممسك أن يتلف. المعصية معصية البخل، حين بخل بما أوجب الله عليه حصلت، فإذا الملك يدعو عليه أن يتلف ويحرم الرزق بالذنب الذي أصابه والبخل الذي ارتكبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، انظر الحرمان الآن، قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. إيش كانوا فيه من قبل؟ ماذا كانوا فيه؟ آمنة مطمئنة مرزوقة، مرزوقة ما هو من جهة من جانب واحد، من كل مكان يجبى إليها ثمرات كل شيء. لكن لما قابلت النعمة بالمعصية سلبت منهم النعمة. فأذاقها الله لباس الجوع، بعد الأرزاق والإغداق وبعد الأمن والخوف، وما هو أيضا أذاقها اليسير، صار لباسا لهم، جوع مستمر وخوف مستمر. ما السبب؟ هذه معاصي بما كانوا يصنعون. هذا باب عظيم، باب اطلب رزق الله، اطلب رزق العلم، اطلب رزق الهداية، اطلب رزق فضل الله. المال ما هو حرام أن تطلب رزق الله، اطلب الرزق، واحذر من الأمور التي تمنعك هذه الأرزاق وتحول بينك وبين هذه الأرزاق. أمور كثيرة، حوائل كثيرة، حوائل كثيرة، حواجز كثيرة أنت تغفل عنها أيها العبد. ما هي الأمور بالعضلات؟ ما هي بالكثرة؟ ما هي بالقبلية ولا العصبية؟ ما هي بالرأسمالية؟ قل: إن الأمر كله لله، ولله غيب السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله. فلنطلب فضل الله والأمن من الله والرزق من الله والتوفيق من الله والإيمان من الله، كل ذلك نطلبها من الله سبحانه، حذرين متجنبين أسباب موانع هذه الأرزاق. ماذا قال الله لنبيه هود؟ ماذا قال نبي الله هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. معناه أنه إن حصل منكم التولي والإجرام عوقبتم وسلبت النعم عنكم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقوني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية معنا بنيان شامخ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات

0: وعيون، ويذكرهم نعم الله عليهم وبما أمدهم الله عز وجل. فما استفادوا من التذكير؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لن تكن من الواعظين. ما سواء، أنت أوعظ أو ما توعظ سواء، كل الأمر عندنا واحد. حصلت منك موعظة ولا ما حصلت، الأمر سواء، ولا كأننا نسمع لك كلمة مادة قولهم. سواء علينا أوعظت أم لن تكن واعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، نحن على طريقة آبائنا وأجدادنا. وكذبوه فأهلكناهم، كانوا في نعمة ولا ما كانوا في نعمة. انظر كيف وصف الله النعم التي هم فيها والتي عددها نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لهم. لكن لما قابلوا تلك النعم بالكفران وعدم الشكران، وقابلوا تلك النعم بالتجاهل وعدم المبالاة، حصلت لهم الهلكة بديل. بدل الجنتين حق سبأ، أصحاب سبأ، حتى ذكر المفسرون أنهم ما كانت المرأة تحتاج تقطف من الثمار وتتعب، لا، تحتاج تضع المقتل على، يعني فقط المقتل على رأسها وتمشي، وبشدة كثرتها وينعها تتساقط، ما تخرج من المكان التي تريد إلا وقد امتلأ مقتلها الذي على رأسها من أنواع الثمار بلوى. والذي بعدها إيش عوضوا بعد تلك النعمة؟ وبدلناهم بجنتهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يعني بدل تلك النعم معهم شوية أراك، يعني شوية سدر ما فيها إلا النبق، وكذلك قليل حتى ما هو كثير السدر. والإراك ما يصلح إلا مرعى للإبل، حتى الإبل إذا أكل منه يأتي الحليب حقه حامض، ما هو حلو الإراك. وهكذا أيضا والإثل ما فيه أي ثمر الإثل، بدل تلك الجنة ما معهم للخشب، الإثل خشب وحطب ولا فيه أي ثمرة، والإراك ما فيه كبير شيء. هذا شأن المعاصي، أنها تسلب الناس الخير. أنا أحذر نفسي بهذا الكلام وسائر من يسمع أن لا نتجاهل نعم الله علينا، وأن نقابل النعم كلها دقها وجلها الظاهرة والباطنة، كل نعمة نقابلها بالشكران ونحذر من الكفران، حتى يرزقنا الله مزيدا من فضله، حتى لا نحرم النعم ولا نحرم الأرزاق. وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكن، وزين لهم الشيطان أعمالهم صدهم من السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم بالبينة فاستكبروا وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه ياهم موسى، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قارون كان من قوم موسى وابتلي بالمال الكثير حتى كان مفاتح الكنوز ما يحملها إلا الرجال الأشداء، عصبة مجموعة كبيرة من العصبة أولي القوة، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قابل ذلك بالفخر والخيلاء وعدم معرفة النعمة فسلبت عنه النعمة، وخسف الله به ولا انتفع منها بشيء، بدل من أنه يستفيد منها صار مخسوفا به تجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض، وإذا بالأرض فوق داره لا قارون ولا دار، فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. فحرم النعمة التي كانت عليه، وحرم الرزق الذي كان فيه والتمتع به والتنعم به. لا تفرح يا أيها المنعم عليك بنعمة أنت تعصي الله مقابل تلك النعم، والله هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أطيل على إخواني من هذا الكلام الذي قد ربما يجيب لهم النعاس. لكن مع ذلك أقصد الهادئ، لكن هي مذاكرة أن نحذر. نحن في هذه البلاد اليمنية المباركة والله في نعمة، عندنا دعوة طيبة، كتاب وسنة، ما فيها فتنة، لا فيها قلاقل، لا فيها ثورات، لا فيها انقلابات، لا ضرر فيها على جار، لا ضرر فيها على لا ضرر على بعيد ولا قريب. فالقلقلة فيها والأذية فيها ما حد يقلقل عليها. الحمد لله نحن نتكلم فقط على أن ما نرى إلا خير، والله ما نرى فيها إلا خير ولا عليها إلا خير ولا نرى إلا الحب لها. لكن ما بالتحذير، فإنهم أنبياء الله كانوا يحذرون أنفسهم وقومهم ما يتعلق بالأضرار التي تتوقع إذا حصل منهم معاصي تجاه ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم. لهذا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وشكر الله زيارتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب للتواصي بالحق والتواصي بالصبر التي هي صفة الناجين من الخسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لفي خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالموصوفون بهذه الصفات الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ذلك هم الناجون من الخسارة وهم الرابحون الفائزون في الدنيا والآخرة. وهكذا شأن مجالس أهل العلم وأهل السنة والجماعة مبنية على التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، طمعا في ثواب الله ورجاء في النجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، نتواصى وإياكم في هذا المجلس بعد الوصية بتقوى الله جل وعلا، نتواصى ونتناصح ونتذاكر في موضوع كلنا بحاجة إليه، لا سيما في أيامنا هذه وفي أزمنتنا هذه، ألا وهو موضوع الأحكام الشرعية والآداب الشرعية المتعلقة بحمل السلاح. فإن الناس كثر حملهم للسلاح بسبب الحاجة إلى ذلك ووجود الحرب وتخوف العدو، ولكن هذا الأمر إن لم يضبط بضوابطه الشرعية وإن لم يلتزم حامل السلاح ما أرشد إليه ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام، حصل من وراء ذلك الأضرار وحصل من وراء ذلك المفاسد العظيمة. فإن هذا السلاح أنزله الله جل وعلا كما أنزل الكتاب يهدي الناس، أنزل السلاح لنصرة الدين كما قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهذا الحديد الذي منه السلاح أنزله الله تعالى ليعلم من ينصره ومن ينصر رسله، أنزله الله تعالى ليعلم من يحمله لنصرة الله ورسوله ومن يحمله لغير ذلك. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المراد به جنس الكتاب المنزل على الأنبياء، والميزان المراد به العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ولا تصلح حياة الناس إلا بذلك. ثم قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا هذا الحديد فيه بأس شديد، أي فيه القتال، فيه الحرب، فيه كف أعداء الله المعتدين على دين الله، فيه إقامة الحدود، فيه بأس شديد كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال: ومنافع للناس، أي فيه منافع للناس، اتخذ الناس منه الآلات والأدوات، أدوات البناء، أدوات النجارة، أدوات الطبخ، وهكذا اتخذوا منه المركوبات في البر والبحر والجو، فيه منافع للناس. ثم قال الله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وأنزله الله تعالى اختباراً ليعلم من يكون نيته في حمل هذا السلاح نصرة الله ورسوله، ومن يكون نيته خلاف ذلك. فإن من الناس من يحمله لنصرة الله ورسوله، ومن الناس من يحمله لإثارة الفتن وسفك الدماء المحرمة والاعتداء بها على من لا يجوز الاعتداء عليه. وانظر كيف قرن الله تعالى في هذه الآية بين إنزال الكتاب الذي فيه الهدى وبين إنزال الحديد الذي فيه البأس الشديد، فهما أمران بهما قام الدين: كتاب يبين ويعلم ويوضح، وسيف ينصر ذلك ويؤكده، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب يهدي وسيف يقطع. وبهذا قام هذا الدين من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبهذا نصره الله جل وعلا بالدعوة والتعليم، بالإرشاد إلى الحق، بالكتاب الذي فيه بيان للناس، وكذلك بجهاد الكافرين، بجهاد المشركين، بجهاد أعداء هذا الدين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى تكون العبادة لله جل وعلا وحده. وجعل رزقي تحت ظل رمح، أي بالغنائم وما يسر الله تعالى لهذه الأمة من ذلك. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام له نصيب من الذلة والصغار بقدر مخالفته لذلك. فإذن هذا الأمر كان فيه نصرة لله ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أمر عظيم لا يجوز اتخاذه للعبث أو للمزاح به أو لغير ذلك. وهكذا في هذا الأمر إرشاد عظيم لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بإعداد هذا الأمر وأن لا يغفلوا عنه، فإن هذا الأمر مما رغب الله تعالى به، مما رغب الله تعالى فيه بقوله: وأعدوا لهم، أي للكافرين، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا في إرشاد لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بالإعداد في هذا الأمر حتى يحصل بذلك نصرة لهذا الدين العظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي فيء لم يقاتلوا فيه، ف فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، والكراع من أسماء الخيل والدواب التي تركب في الحرب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يهمل أمر الإعداد لأعداء هذا الدين. فواجب على أولياء أمر المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، فإنهم إن لم يحصل منهم إعداد ضعفوا وتسلط عليهم الأعداء، وإذا حصل منهم إعداد لأعدائهم بإذن الله جل وعلا ينتصرون ويهابهم أعداؤهم. وهكذا على من وسع الله عليه أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق في سبيل الله، فإن ترك الإنفاق في سبيل الله هلكة، كما قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: أنزلت هذه الآية في النفقة في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الأثر قال: والمعنى أنها أنزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله، وأنهم إن لم ينفقوا في سبيل الله يكونون قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة في سبيل الله فيصيبكم الضعف، لا يكون بأيديكم شيء تواجهون عدوكم فيأتي عدوكم فيهلككم. ولذا تأمل إلى فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي والحديث الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، بلاد الروم وعاصمة الروم في ذلك الزمان، قال: وكان على أهل مصر عقبة ابن عامر أي أميرا عليهم، وكان على الجماعة أي أمير عامة الجيش، جاء في رواية أنه فضال بن عبيد، وجاء في رواية أنه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. قال: فأخرج الروم طائفة منهم فصفوا في وجوهنا وألصقوا ظهورهم إلى سور المدينة يستعدون لمواجهة المسلمين. قال: فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوف الروم، فقال بعض الناس: لا إله إلا الله، أو قال: سبحان الله، مهما أي أكفف عن ذلك، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه منكرا عليهم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر أنصار هذا الدين، قال بعضنا لبعض خفية دون أن نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعضنا لبعض: إن أموالنا قد فسدت، أي مزارعنا، نخيلنا، أشجارنا، بساتيننا، قد دخل عليها الفساد، فلو أننا رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها فإن الله قد جاء بمن ينصر الدين. قال أبو أيوب: فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكان الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نترك الجهاد مع رسول الله، وأن نترك النفقة في سبيل الله، وأن نرجع إلى أموالنا فنصلحها. قال: فلم يزل أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. والشاهد من ذلك أن أبا أيوب بين لهم معنى الآية الصحيح، أن معنى هذه الآية أن الناس يرجعون إلى أموالهم، أن الناس يرجعون إلى تجاراتهم، إلى مزارعهم، إلى أمورهم، ويشغلون بها ويتركون الإنفاق في سبيل الله، ويتركون الإعداد في سبيل الله، فيأتي عدوهم فيجدهم مشغولين ولم يعدوا العدة للتصدي له، ولم يعدوا العدة لجهاده ولقائه فيهلكهم. فهذه هي التهلكة بعينها، أن يتسلط العدو على المسلمين بسبب عدم نفقتهم في سبيل الله وعدم إعدادهم في ذلك. إن هذا الأمر كما سبق هو من واجبات ولي أمر المسلمين، وأيضا من ما رغب فيه من وسع الله تعالى عليه ألا يترك النفقة في ذلك للإعداد في سبيل الله، بل جعل الله تعالى صنفا من أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من يجاهد في سبيل الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. شاهدنا من ذلك أن هذا السلاح، هذا الحديد، فيه بأس شديد على أعداء الله، فيه نصرة للإسلام وإعزاز الله، فيه تمكين للمسلمين وإذلال للكافرين. ولكن كما سبق قد جعل الله تعالى وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام أحكاما وآدابا عظيمة لمن أراد حمله وأراد أخذه حتى لا يقع في مخالفة، فإن المخالفة فيه مخالفة خطيرة والعياذ بالله. فمن أول هذه الآداب والأحكام العظيمة التي تتعلق بحمل السلاح أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل سلاحه على أخيه المسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحمل سلاحه على مسلم، بل فاعل ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. جاء في الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا التعبير النبوي يقتضي أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فمن حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، أي ليس على هديهم ولا على طريقتهم ولا على سنتهم، بل هو مخالف لهم في ذلك، لأن هدي المسلمين وطريقتهم وشأنهم ألا يحمل السلاح بعضهم على بعض. وقد جاء أن المسلم إذا حمل على أخيه السلاح واقتتلا بأنهما في نار جهنم، كما في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو بأي سلاح، إنما كانت السيوف في ذلك الوقت، فلو التقى المسلمان ببنادقهما أو أي سلاح من سلاحهما فالقاتل والمقتول في النار. جاء في رواية مسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على الآخر السلاح فهما على جرف جهنم، أي على وشك الوقوع فيها، فإذا قتل أحدهما أخاه دخلاها جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، أي عرفنا ذنبه وعرفنا سبب دخوله النار، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول؟ لماذا دخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم وتصميم في قلبه أن يقتل صاحبه، فهو ولو لم يفعل ذلك لكنه قد عزم عليه وعقد النية على فعله، فكأنه فعله فوقع في نار جهنم والعياذ بالله. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعمال الكفار، كما في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة في الصحيحين، جاء عن جرير بن عبد الله وعن ابن عمر وعن أبي بكر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل السلاح بعضكم على بعض، أي أن هذا الفعل من فعل الكافرين ومن شأن الكافرين وليس من شأن المسلمين، أن يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم أن تحمل سلاحك على أخيك المسلم. كم تهور الناس في هذا الجانب، يتشاكل اثنان أو يتضارب اثنان على أيسر الأمور وأيسر الأشياء فيهرعون إلى السلاح، وربما لا ينتهي ذلك الأمر حتى يسفك الدم الحرام والعياذ بالله، ولا يدري المسلم أنه لا يزال في فسحة من دينه، أي في سعة وراحة، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه، فالمسلم في فسحة في راحة في انشراح، ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه، تضيق به الحياة، يعيش حياة النكد، حياة الضيق، لا يرتاح. أتظن أنه سيهنى بحياته بعد أن يقتل مسلما؟ ليس له إلا الضيق والنكد. وسل من فعل ذلك ومن حصل منه ذلك وكيف صار شأنه. فهذا من أول الآداب والأحكام، ومن أعظمها ألا يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم، لا يحمل إلا على الكافرين، على المشركين، على أعداء الدين، بحيث أنه إن بقي بقي وقد أعز الله به الدين، وإذا قتل قتل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد وال...
3: وأن يصونه. جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا، وفي لفظ من مر بسوق أو مجلس، فكل هذه الألفاظ واردة في اللفظ لمسلم الأخير. فمن مر بشيء من أسواق المسلمين أو مساجد المسلمين أو مجالس المسلمين ومعه نبل أي سهام فليقبض على نصالها بكفه. والنصل هو الطرف الذي فيه الحديد، طرف السهم الذي فيه حديدة السهم، فليقبض على نصالها بكفه لئلا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. تأمل إلى هذا الإرشاد النبوي العظيم. من دخل سوقا أو دخل مسجدا أو دخل مجلسا ومعه سهم، معه سهام، فليقبض على نصالها أي يأخذ على الحديد الذي فيها بكفه لئلا يمر بجانب مسلم فيجرحه، لئلا يمر بجانب مسلم فيصيبه بذلك ولو من غير قصد. كيف بالسلاح الناري الذي هو اليوم متفجرات أو رصاص منطلقات فيها أعظم الضرر؟ يجب على المسلم أن يحفظ سلاحه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا في مسلم بل في الصحيحين أن رجلا مر بالمسجد وكان معه نبل أي سهام. جاء في رواية لمسلم أنه كان في المسجد يتصدق بالنبل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض على نصالها لئلا يخدش بها أحدا من المسلمين. فواجب لحامل، فواجب على حامل هذا السلاح أن يحافظ عليه، أن يصونه، ألا يجعله في متناول الأطفال ولا في متناول من لا يحسن استعماله أو التصرف به، بل يصونه ويحفظه حتى لا يضر به أحدا من المسلمين. من آداب حمل السلاح أيضا ألا يمازح به، وكم ترى بين المسلمين من مزاح بالسلاح، هذا يرفع إلى وجه أخيه، وهذا يرمي الرصاص إلى بين رجليه، وهذا يرمي الرصاص من فوق رأسه، كل ذلك على سبيل المزاح، وهذا قد عرض نفسه للعن، وربما يقع في حفرة من النار والعياذ بالله. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو على سبيل المزاح، فإنه لعل الشيطان ينزع في يده أي يجعل يده تجري على السلاح ويحقق ضربته فيقتل أخاه المسلم. فيقع في حفرة من النار، أي بسبب هذا الفعل الذي ارتكبه وبسبب ما فعله من قتل أخيه المسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه المسلم بحديد، وهذا شامل لكل حديد، سلاحا أو سيفا أو سكينا أو خنجرا أو حتى لعب بالسيارة كما يفعل بعض الناس، يهوي على أخيه بسيارته أو حتى بدراجته النارية يهوي على أخيه بدراجة لأجل أن يخيفه. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح. أو قال: من أشار إلى أخي المسلم، من رفع، من أشار إلى أخي المسلم بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز المزاح بذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما هو أعظم من ذلك، كما في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام أحدهم ووضع نبله تحت رأسه، أي سهامه، فجاء أحدهم فأخذ نبلا من كنانته من تحت رأسه، ففزع الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروع أخاه بأخذ سلاحه أو بإخفائه عليه أو برفعه على وجهه من باب المزاح، بل هذا الفعل محرم، ولا يحل للمسلم أن يمازح به. فهذه الآلة ليست بآلة مزاح، ليست بآلة عبث، ليست بآلة لعب يلعب بها، بل هي آلة تستخدم مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء هذا الدين الذين يريدون الضرر بالإسلام والمسلمين. أيضا من آداب السلاح أنه لا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في بلد الله الحرام، هي في مكة، إلا إذا تخوف الناس عدوا وكانوا ينتظرون عدوا أو يتخوفون دخوله عليهم، وإلا فلا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في مكة بلد الله الحرام. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل بمكة السلاح. بوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من حمل السلاح في مكة وفي يوم العيد. وذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نهوا عن حمل السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. إذا كانوا يخافون عدوا أن يباغتهم أو يهاجمهم، وإلا فهم منهيون عن حمل السلاح. وذكر البخاري أيضا تحت هذا الباب أثر عبد الله بن عمر أنه جرح رضي الله عنه بمكة بمنى، جرح بمنى، جرحه بعض الناس في زمن الحجاج وكان الحجاج قد رخص في حمل السلاح في مكة، ورخص في حمل السلاح يوم العيد، وكان ابن عمر شجاعا، وكان الحجاج يهابه، فدخل عليه الحجاج يعود إلى خيمته بمنى، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. قال: أنت أصبتني. قال: كيف ذاك؟ قال: أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي بعض الألفاظ: وأذنت بلبس السلاح في مكة ولم يكن يحمل بها سلاح. فمن آداب حمله وأحكامه أنه لا يحل حمل هذا السلاح في يوم عيد، لأن يوم العيد يوم فرح، يوم سرور عند الناس، رب إنسان يزل بسلاحه ذلك فيجرح أحدا أو يقتل أحدا فيتسبب في الإضرار به وفي إحزانه في هذا اليوم العظيم. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح في هذا اليوم، ونهى عن حمل السلاح في مكة لأنها بلد آمن، بلد حرام. أيضا من أحكام ذلك أنه يجوز في حال الخوف أن يصلي المصلي وهو حامل لسلاحه في صلاة الخوف إذا كان يواجه العدو ويخشى أن يباغته العدو وهو في الصلاة، يجوز أن يصلي وهو حامل للسلاح، كما قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ففي حال الخوف ومواجهة العدو يجوز للمصلي أن يصلي وهو حامل لسلاحه، وأما في غير حال الخوف ولم يكن هناك حاجة لحمله ولا داعي لحمله في الصلاة، فإنه قد كره حمله في الصلاة كثير من أهل العلم لما فيه من إشغال المصلي في صلاته، ولما فيه من جعله يشغل بهذا السلاح وبحمله ووضعه وتسويته وهو في صلاته، والإنسان مأمور في صلاته أن يسكن وأن يخشع فيها. فإذا كان هناك حاجة لحمله في الصلاة حمله، وإلا فلا يحمله. أيضا من زي السلف ومن هيئتهم في حمل السلاح كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير هو تعليق السلاح على الأعناق، فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحمائل، الحمائل أي المعاليق التي تعلق بها السيوف، وتعليق السيف على العنق، وذكر حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن أهل المدينة فزعوا فزعا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الناس إلى موضع هذا الصوت والفزع، وركب فرسا لأبي طلحة وعلق السيف في عنقه. قال شراح الحديث: أراد البخاري رحمه الله أن يبين زي السلف في حملهم للسلاح، وذلك لمن تأمل في هيبة، لا سيما في لقاء العدو، إذا علق سلاحه في عنقه وجعله على صدره أو إلى نحو بطنه كان ذلك أهيب له عند أعدائه. ولذا بعض الأمراء الذي هو نور الدين زنكي رحمه الله، الأمير المشهور صاحب حلب الذي فتح الله تعالى على يديه كثيرا من البلدان، لما قرئ عليه بعض الأجزاء الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفه، والتقليد هو جعل الشيء في العنق كالقلادة، فتعجب هذا الأمير رحمه الله، وكيف أن الناس تركوا هذه العادة وصاروا يحملون السلاح في أوساطهم على جنوبهم أي بأحزمتهم. ثم أمر من ذلك اليوم جيوشه أن يحملوا السلاح على أعناقهم تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج يوما في موكب وهو على ذلك المنظر ليتأسى به الناس. فهذا أيضا من زي السلف في حمله. والشاهد من هذا أن هذا الأمر العظيم وهو حمل السلاح له آداب عظيمة يجب على المسلم أن يراعيها حتى لا يضر بأخيه المسلم. كم حصلت من حوادث، أخطاء أو مزاح أو غضب، سفكت منها دماء وأزهقت من ورائها أرواح. كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله، غضب فقتل أخاه المسلم فحزن طول عمره. كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله، أخطأ فوقع على أخيه. كم من إنسان يمازح، يرمي على أخيه بقصد المزاح بين رجليه أو بجانبه أو من فوق رأسه، فيرتد ذلك على أخيه ويصيب أخاه بالضرر فيقتل أخاه المسلم ويسفك دمه، وربما كان صاحبا له، بل ربما كان قريبا منه، بل ربما قتل أحب الناس إليه كولده أو والده أو زوجته أو أخيه أو أي إنسان من قرابته. كل ذلك بسوء استعماله وسوء التصرف فيه وعدم الإحسان في استخدام هذا السلاح. فيجب على المسلم أن يحمله إذا حمله على أعداء الله حملا صحيحا أو يترك ذلك. إما أن يحمله حملا صحيحا ويحفظ ذلك كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعل في قرارة نفسه أمرا مهما أنه لا يمكن ولا يكون أن يرفع سلاح على أخي المسلم مهما كان، مهما اختلفوا، مهما تشاجروا، فإن هذا السلاح ليس لأخيك المسلم. أخوك المسلم ليس موضعا لتسديد سلاحك، بل هذا السلاح تجعله في أعداء الله جل وعلا وفي أعداء الدين، فيحرم على المسلم أن يتساهل بذلك حتى يصيب المسلمين بضرر من وراء تساهله ومن جراء تساهله في حمل سلاحه ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بذلك ويجعلون لها الأماكن الخاصة، ولا يحملونها إذا حملوها إلا على أعداء الله جل وعلا. ولذا بعضهم لما حصل بعض الخلاف في بعض الأزمنة وحمل بعض المسلمين سلاحه على بعض، بكى بعضهم وتألم حين تذكر ذلك. وأبو موسى حين كان يحدث بالحديث السابق، من مر بشيء من أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه، قال والله ما متنا حتى سددناها بعضنا إلى بعض. فندموا على ما حصل منهم. فلا يجوز للمسلم
5: أن يحمل سلاحا على أخيه المسلم مهما بلغ الأمر، وهكذا من حمل سلاحا لا يجوز أن يهمله أو يمازح به أو يجعله آلة للعب والاستهتار

0: لم يقتصروا على إطلاق السلاح بالبنادق، بل صاروا يطلقون بأرفع من ذلك، وهذا والله محرم لا يجوز، فإنه إسراف وتبذير، وهذا من فعل الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربما يطلق بعشرات الآلاف لا يبالي بها دون فائدة بل بضرر، في إزعاج. كم من مريض تزعج بذلك، كم من آم تخوفه وتروعه بذلك، وهكذا فيه ضرر متحقق بالمسلمين. كم أصيب المسلمون في كثير من الأماكن بالرصاص الذي يطلق في هذه المواضع. فهذه عادة يجب على المسلمين أن يكفوا عنها، فليست هذه الأمور لفرح ولا لسرور، بل هي أمور عظيمة، هي أمور كما قال الله جل وعلا فيها بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ففيه البأس الشديد على أعداء الله، وفيه البأس الشديد على من يكيد للإسلام والمسلمين. لا أن يتخذ السلاح في مثل هذه المواطن وهذه المواضع استهتارا واستهزاء وعدم مبالاة باستعمال هذه الآلة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير،

كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن

هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند

يدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل

خير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون.

0: يقولون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء

مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.

لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون.

هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن

فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك

0: هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها.

ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها

قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. هذا السائل الأخ إبراهيم أبو حامد له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، ما هي البلايا والمحن التي أصابت نبي الله يوسف عليه السلام جزاكم الله خيرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالبلايا التي أصابت نبي الله يوسف قد قصها الله علينا في القرآن في سورة يوسف. إذا كنت تقرأ القرآن اقرأ سورة يوسف وتعرف ما حصل عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قد دينه. فالمؤمن يبتلى كما ابتلى الرسل، ترى يبتلى بتسليط الأعداء، ترى بالأمراض، ترى بالخوف، ترى بالفقر، إلى غير ذلك. فإذا صبر المؤمن على البلوى واتقى الله فله خير العظيم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والمؤمن ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطايا، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح: من يريد الله به خير يصب منه. فالأنبياء هم أفضل الخلق، حصل عليهم من البلاء الشيء الكثير، وعلى نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في مكة وفي يوم أحد وفي غيرها، وصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. فهكذا المؤمنون عليهم الصبر والاحتساب، ولهم العاقبة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الزهد في الدنيا جزاكم الله خيرا؟
3: الزهد في الدنيا بإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف، يكتفي بالحلال ويكتفي ما يعينه على طاعة الله، ولا يتكلف شيئا يشغله عن الآخرة. وليس معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال، لا، ترك المشتبهات، ترك الجشع في طلب التجارة الذي يشغله عن الآخرة وعن طاعة الله، عن طلب العلم، عن أمر المعروف عن المنكر، عن النوافل المستحبة. يعني يجتهد في طلب الآخرة بالأعمال الصالحة، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة، ولكن لا يتركها، يطلبها، يبيع، يشتري، يغرس الشجر، يزرع، يعني غير هذا من أسباب الرزق. تطلب الرزق مثل ما طلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنه لا يؤثرها على الآخرة، لا تشغله عن الآخرة، بل أعمال الآخرة مقدمة على أمر الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن يطلب الرزق، ولكن لا تشغله دنياه عن آخرته. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. السائلة جيم باء من الجزائر تقول: سماحة الشيخ، سؤالي حول صيام التطوع، فكما هو مروج عندنا بأن من صام 6 أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام. تقول السائلة من الجزائر: سؤالي عن صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه الستة أيام من شوال تبقى عليه دين، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة والأيام البيض من كل شهر والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، فهل هذا صحيح؟
3: ليس هذا بصحيح. النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، هذه مستحب نافلة، إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنة الأمر في هذا واسع. وهكذا صوم عرفة، هكذا صوم يوم عاشوراء، هكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كلها نافلة إذا يسر الله له صوم صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما ترك، ربما صام الأيام الثلاثة من كل شهر، وربما صام الاثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصوم عليه الصلاة والسلام. وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلا كما قالت عائشة وأم سلمة، فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج. إنما هذا الفريضة، الفريضة لا بد منها، صوم رمضان لا بد منه إلا من علة كالمرض والسفر. أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع، إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بس، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك، أو صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وترك، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف ألف تقول: فتاة تقول بأنها لا تريد الزواج مع أنها في 22 من العمر، وتريد أن تكمل تعليمها وأن تتفقه في دينها وأن تتعلم العلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك يا سماحة الشيخ؟
3: السنة لها أن تتزوج، لأن ترك الزواج فيه خطر، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يعم الرجال والنساء، كل المأمور لما في ذلك من إحصان الفرج وغض البصر وحصول الذرية التي تعبد الله. فالمؤمن يجتهد في طلب الزواج، والمؤمنة كذلك إذا جاء الكفر، وعليها مع هذا أن تجتهد في أنواع الخير كالرجل. أما ترك الزواج فلا ينبغي، المشروع لها أن تجيب من خطب، وأن يسعى وليها في تيسير الأزواج الطيبين، إذا خطب لها وليها الزوج الصالح طيب، ولكن لو صبرت حتى تكمل دراستها الجامعية فلا حرج في ذلك، إذا كان لا خشية عليها، إذا كان لا تخشى شرا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة، فلا بأس أن تكمل الدراسة. ولكن كونها تترك الزواج بالكلية هذا لا ينبغي أبدا، بل السنة لها أن تجتهد في الزواج، وإذا خطب أهلكه لا يرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولما تأيمت حفصة من زوجها لما تزوجها بنت عمر، عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق أبي بكر، قال يقول لي: وإن شئت زوجتك حفصة. ثم خطبها النبي وتزوجها. فإذا سعى الولي لبنتها واخته لدى الناس الطيبين فلا حرج، وإذا خطبها الكفو لا يرد. ورسول نهى عن التبتل وهو ترك النكاح والتبتل العبادة، لأن الإنسان على خطر إذا ترك الزواج قد يبتلى بما حرم الله، نسأل الله السلامة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟
3: هذا سؤال مجمل، تنظيم الأسرة هذا سؤال مجمل لا بد من التفصيل. فإن كان المراد تنظيم الأسرة يعني تنظيم الحمل هذا فيه تفصيل، إذا كان عليها مشقة أنها ترضع وتخشى الحمل ويضر الولد حملها فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة، أو كان عليها مضرة تقرير الأطباء أن عليها مضرة من الحمل المتوالي فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي، كان تحمل بعد كل 3 سنين أو 4 سنين إذا كان عليها مضرة في الحمل المتوالي، المقصود تنظيم الأسرة إذا كان لأمن شرعي فلا بأس. نعم
2: جزاكم الله خيرا. من الأردن أخوكم في الله ميم راء عين يقول: سماحة الشيخ، الصلاة بعد أذان الفجر الأول هل تعتبر صلاة قيام ليل؟ وهل هناك أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر؟ وهل قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر أو من منتصف الليل مأجورين؟
3: قيام الليل يبتدي من نهاية صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا قيام الليل، وإذا كان في آخر الليل النصف الأخير أو في الثلث الأخير يكون أفضل، مثل ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي الربع السادس والربع الخامس، الربع الرابع والربع السدس الرابع والسدس الخامس، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه السدس الرابع والسدس الخامس، وإذا قام في الثلث الأخير كان ذلك في فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقال ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وهذا نزول يليق بالله لا يشابه خلق في نزولهم، بل هو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش وهو الارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولهذا يقول أهل العلم: استوى بلا كيف. فالمؤمن يؤمن بصفات الله وأسماءه على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولهذا يقول مالك وغيره من السلف كالشافعي والإمام أحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم يقولون: نؤمن بأن ربنا فوق سماواته على عرشه قد استوى عليه بلا كيف سبحانه وتعالى. فالإنسان يقوم مما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره، يتحجد، يصلي ما تيسر، يدعو ربه، يلجأ إليه، يضرع إليه، ويسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والأفضل 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة قبل طلوع الفجر، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، أو أقل بأن صلى 3 أو 5 أو 7 كل ذلك لا بأس، لكن السنة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وإن سرد 3 بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، أو سرد 5 بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وإذا كان له شغل في أول الليل بدراسة العلم ونحو ذلك فإنه يوتر في أول الليل حتى لا ينام عن وتره، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه أوصى النبي أن يوتر في أول الليل، لأن كان يدرس العلم في أول الليل، المقصود الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم في صحيحه. فالتهجد في أول الليل أو في وسطه أو في آخر كله طيب، ولكن الأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول الأخ السائل من الأردن في سؤاله الثاني: جدي متوفى منذ 3 سنوات يرحمه الله، وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من 9 سنوات، وخلال هذه السنوات لم يصم شيئا من رمضان لأن حالته لم تسمح له بالصيام.
3: إذا كان لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه، وإن كان تساهل صوموا عنه، صوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه. فإذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان لا، إنما ترك من أجل مرضه، وله يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز، فلا شيء عليه وليس عليكم صيام عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا ما أدرك عدة، ما تشي مرضه، فلا حرج عليه.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من الأردن يقول: نحن 3 إخوان من أم وأب، أنا وأختان. الأخت الكبيرة متزوجة ولله الحمد ومتعلمة، أما الأخت الثانية فهي غير متزوجة ولديها مشكلة، ألا وهي أنها لا تعرف أن تقرأ ولا تعرف أن تكتب، فقد خرجت من المدرسة في صغرها، فأنا أعطيها أشرطة قرآن من السور القصيرة لتحفظها مع تكرار التلاوة، فهل هذا يكفي يا سماحة الشيخ؟
3: هذا طيب، جزاك الله خير، ويفرع لك أن تعلمها أنت وأختها الكبيرة، تعلمها أيضا حتى تحفظ ما تيسر من القرآن، وعليكم أن تعلماها أحكام الدين، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحيض، حتى تكون على بصيرة. علموها، هكذا المؤمن يعلم أقاربه في الذمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالواجب تعليمها وإرشادها منك ومن أختها لكل ما قد تجهل من صلاة أو أحكام حيض أو أحكام نفاس أو أحكام صيام أو غير هذا، مع تعليمها ما تيسر من القرآن الكريم ومن أحكام الصلاة، وأنتم على خير ولكم أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. السائل ميم راء مصري ومقيم بالرياض يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة العربية السعودية بالرياض، فهل يجوز لي أن أحج عن والدتي حيث أن والدتي بها مرض ولا تستطيع المشي إلا على العصا، ولديها ضعف في النظر وهي في مصر وفي طول عناء، فهل يجوز أن أحج عنها؟
3: نعم، لا بأس أن تحج عنها إذا كان لا تستطيع الحج لضعفها ومرضها وكبر سنها. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال: يا رسول الله، إن أبي شيء كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عنه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفحج عنه واعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فإذا كانت عاجزة فأنت جزاك الله خير تحج عنها وتعتمر عنها لكبر سنها وعجزها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال: سمعت يا فضيلة الشيخ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم السبت إلا في فريضة، فإن وجد أحدكم لحاء شجرة أو عودا من عنب فليمضغ، ما صحة هذا الحديث؟
3: هذا الحديث ليس بصحيح، قد دلت الأحاديث الصحيحة على أن لا بأس بصوم السبت، فهو حديث بين العلماء أنه مضطرب وشاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، فالمقصود أنه حديث ضعيف ولا يجوز العمل به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم اللي بعد الجمعة هو يوم السبت، فالرسول أمر بالصيام مع الجمعة، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم مع يوم الأحد أيضا، ويقول إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم، فصيام السبت قربة وطاعة مع يوم الأحد أو مع الجمعة أو وحده كله لا بأس به. والخلاصة أن حديث النهي عن صوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو باطل غير صحيح. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من الأردن التي رمزت لاسمها براء حاء تقول في هذا السؤال: قرأت في سنن النسائي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كراهية إظهار الذهب للنساء، وأسمع كثيرا من الفتاوى تفيد على أن إظهار الخاتم أو الأسورة بالنسبة للمرأة ليس حراما، لأنه من الزينة الظاهرة التي أجازها الله عز وجل، فأرشدونا حول هذا الأمر للأهمية، مأجورين.
3: الله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. فيظهر الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن، كل هذا من المحرمات، لا يجوز لها إبداء الزينة، بل يجب عليها التستر والحجاب. قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم، ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسورة والخواتم، وستر حلقها.

0: الإنسان في أي وقت دعا سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة ويرجى الإجابة، وكان هذا من فعل السلف وهو مروي عن جماعة من الصحابة، فلا حرج في ذلك بل هو مطلوب ومشروع وفيه خير كثير، نسأل الله أن يتقبل من المسلمين. نعم.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول: من نهم عن صلاة الوتر ولم يذكر ذلك إلا بعد صلاة الظهر كيف يقضيها؟
0: يقضيها شفعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم قضاه من النهار شفعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كان عادته ثلاثا يصلي من النهار أربع تسليمتين، وإذا كان عادته في الليل يوتر بخمس صلى من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وإذا كان عادته 11 كالنبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 12 ست تسليمات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا لم يتيسر الضحى وصلىه بعد الظهر فلا بأس، لكن الأفضل يكون قبل الظهر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائلة أختكم في الله هاسين من مكة المكرمة تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام؟
0: الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة كما قاله جماعة من السلف كابن مسعود وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأت على الصحيح.
1: جزاكم الله خيرا. السائل من جدة السائلة نون فا تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعا، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليك لأن هذا هو صيام تطوع، فأفطرت. ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟
0: لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمير نفسه، إن شاء تممه أفضل وإن شق عليه أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من جازان السائلة أم محمد تقول في هذا السؤال: صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجد سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة؟
0: هذا فيه تفصيل، إن كان الشك ما في الترجيح فالواجب عليك أن تأتي بالسجدة الثانية وتكمل صلاتك ثم تسجد للسهو، وإن لم تفعلي فعليك أن تأتي بركعة زائدة تبطل الركعة التي تركت منها سجدة، تأتي بركعة زائدة بدلا منها، وعليك سجود السهو. فإذا شكيت في إحدى الركعات هل سجدت سجدتين أو واحدة ولم تأتي بالسجدة الثانية فعليك أن تأتي بركعة زائدة، ثم بعد كمال التحيات والدعاء تسجد للسهو سجدتين. أما إن كان الشك مع الظن، يعني ظننت وغلب على ظنك أنك سجدت سجدتين فلا شيء عليك، وسجد السهو يكفي، سجد السهو يكفي والحمد لله، ولكن عليك دائما أن تحتاطي وأن تتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان قد يؤذي بوساوس، فإذا حصل الشك فابني على اليقين، فإذا شكيت في صلاة ثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين ثم كمل الصلاة، وإذا شكيت هل سجدت واحدة أو ثنتين اسجدي الثانية. أما إذا غلب على ظنك أنك ما سهيت وأنك فعلت الصواب فكمل الصلاة واسجدي للسهو سجدتين بعد السلام أفضل، إذا كنت فعلت ذلك عن ظن وعن غلبة ظن. أما مع الشك لا، مع الشك عليك باليقين، إذا شككت فلا بد من اليقين، إذا شكيت هل سجدت أو ما سجدت الثاني اسجدي، وإذا شكيت صليت ثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين وكمل الصلاة ثم اسجد السهو قبل السلام، وإذا سجدت بعد السلام فلا بأس. أما مع غلبة الظن فإنه يكفي سجود السهو، تبني على غالب الظن وتسجدين للسهو، والأفضل في هذا المقام أن يكون سجود السهو بعد السلام إذا كان البناء على غالب الظن.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذه السائلة

0: العائلة تقول بأنها من المستمعات لهذا البرنامج المفيد، وتذكر بأنها في بداية حياتها تقول: كنت مفرطة على نفسي بكثير من المعاصي، وحصلت لي مشكلة قلبت موازيني، فاستعنت بالله عليها ووجدت الراحة النفسية والسعادة الحقيقية عندما عدت إلى الله. فأنا أحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأقرأ القرآن، وأحمد الله وأشكره على ذلك. وبعد سنوات من الاستقامة أحسست ببعض الأمراض النفسية تنتابني في بعض الأحيان، ووساوس وأفكار وضيق بالنفس، أحس وكأن أحد يشد على حلقي. كلما تذكرت ذنوبي لأرتاح بصلاتي، فأنا لا أرتاح لا بصلاتي ولا بنومي ولا حتى بقراءتي. أرجو من سماحة الشيخ أن يوجهني في هذه الكلمات.
1: هذا الحرج الجديد هذا من الشيطان، فالمشروع لك حينئذ أن تكثري ما تعوذ بالله من الشيطان، وأن تذكري رحمة الله وفضله وإحسانه، فإنه جل وعلا يتوب على التائبين، وهو قائل سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، واحذر لوساوس الشيطان، واطمئني على ما هداك الله له من الأعمال الصالحة والتقوى والاستقامة، واحذر نزغات الشيطان، وانشرح الصدر، كوني منشرحة الصدر طيبة النفس بما هداك الله له من طاعته وتوحيده وذكره والأعمال الصالحة. وكلما عرض عليه شيء من الوساوس قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخلي أي يساري 3 مرات، وتعوذي بالله من الشيطان 3 مرات، وأمشي بالخير. أرغمي عدو الله الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان، وانشرح الصدر باثقة بالله وأنه الغفور الرحيم، وأنه الجواد الكريم، وأنه يتوب على التائبين ويقبل توبة التائبين الصادقين، وأبشر بالخير.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
0: هذا الطالب إبراهيم أحمد يقول في هذا السؤال من أمريكا، يقول: الذاهبون للدراسة من الطلاب سماحة الشيخ، هل يأخذون حكم المسافر في قصر الصلاة وفي الإفطار في رمضان وغيرها، حتى ولو امتدت مدة الدراسة إلى زمن طويل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد تنازع العلماء في هذه المسألة، كطالب العلم يسافر لطلب العلم، أو السفير يقيم مدة في البلد ثم يرجع، أو التاجر يذهب لزيارة ثم يرجع. على قولين العلماء، أحدهما أن من سافر فله القصر مطلقا حتى يرجع ولو طالت المدة سنة أو سنتين أو أكثر، ما دام لم ينوي الإقامة، إنما أقام لحاجة من تجارة أو طلب أو سفارة أو ما أشبه ذلك. والقول الثاني الذي عليه الجمهور أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم ولا يجمع، وهذا هو الذي عليه العمل وهو لنفتي به، لأنه الأحوط والأقرب إلى قواعد الشرع. فمن أقام مدة تزيد على 4 أيام ناويا لها فإنه يتم الصلاة 4، سواء كان طالبا أو تاجرا أو سفيرا أو غير ذلك، ولا يجمع بين الصلاتين، له حكم المقيمين، لأن الأصل وجوب الإتمام، والأصل بحق المقيم أن يتم هذا هو الأصل. تركنا هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 أيام لانتظار القيام بأعمال الحج، وهي 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم خرج يوم 8 إلى ميناء، ثم بعدها عرفة، فصارت الإقامة التي يجزم بها 4 أيام، ثم خرج إلى أداء المناسك. وهذا الخروج بدء للسفر عند الجمهور، لأنه بإنهاء أعمال الحج سافر صباح يوم 14. وقال قوم 10 أيام، لأن الرسول أقام 10 أيام في حجة الوداع، وهي 4 أيام التي قبل الحج وأيام الحج، الجميع 10 من 4 إلى 14. وقال قوم 19 يوم، قاله ابن عباس، لأن الرسول أقام في مكة 19 يوما. قال فإذا قامنا 19 يوم قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. ولكن القول الراجح والأقرب والأحوط أنه متى أقام أكثر من مدة 4 أيام فإنه يتم ولا يجمع احتياطا للدين وعمل بالسنة كلها. نعم.
3: هذا السائلة سمية محمد من اليمن لها مجموعة من الأسئلة، تقول سماحة الشيخ: هل يحرم على المؤمن أن يقرأ كتب غير إسلامية وغيرها من الكتب الذي ليس فيه شيء عن الإسلام؟
2: إذا كانت الكتب فيها شيء ينفع لا بأس بقراءتها، ولو في أمور الدنيا من الطب كتب أخرى في معادن في أشياء تنفع لا بأس إذا كانت في شيء مباح. أما الكتب التي في أشياء تضل الناس وتلبس على الناس دينهم من كتب أهل الكلام، هذه لا يجوز النظر فيها ولا قراءتها، لأن كتب أهل الكلام تدعو إلى الشر والبدعة والتحلل من الدين والشك في دين الله، فالواجب الحذر منها. أما كتب تكلم عن مصالح الذهب، فوائد الفضة، فوائد البترول، فوائد كذا فوائد كذا من المباحات، هذه تنفع الأطباء وتنفع غيرهم، فلا حرج في ذلك. وهكذا كتب التي تتكلم عن الزراعة، عن مصالح الزراعة، عن فوائد لحم الإبل، لحم الغنم، الشيء اللي فيه فائدة لا بأس.
3: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: في الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخر الآية، تقول: في أحد الأيام أكلت لحم ذبح لغير الله وأنا لا أعرف بأنه ذبح لغير الله، ولم أعلم إلا بعد فترة من إحدى الجارات، وعزمت حيث عزمت تلك المرأة بعض الناس، وأنا ذهبت إليهم وأكلت معهم هذا اللحم، ولا أدري هل ذكر فيه اسم الله أم لا، ولكنني أكلت، ووجهوني في سؤالي.
2: إذا كان المقدم للحم مسلما ومن أهل الكتاب فلا بأس أن يأكل الإنسان، ما لم يعلم أنه ذبح لغير الله أو تعمد ذبحه ترك اسم الله. أما لو ترك اسم الله ناسيا أو جاهلا فلا يضر، فلك الأكل من اللحم الذي يقدم من المسلمين، لأن الأصل السلامة، والشك في المسلمين لا ينبغي. أما إذا علم الإنسان أن هذه الذبيحة ذبحت لغير الله للأصنام أو لأصحاب القبور أو للجن حرمت، صارت ميتة لا يجوز. أما كونها ذبيحة يهودي أو نصراني، الله أباح طعام لنا، طعام أهل الكتاب لنا، إلا إذا علمنا أنه محرم. إذا علمنا أنه نبعه لغير الله أو تعمدوا ترك اسم الله عليه عمدا وهم يعلمون حكم الشرعي، المقصود أن هذا لا حرج فيه، أن يأكل الإنسان من اللحوم التي ذبحها المسلمون أو أهل الكتاب ما لم يعلم أن هناك مانع شرعيا منها.
3: تقول هذه السائلة من اليمن سماحة الشيخ في سؤالها الثاني: لماذا سميت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفاطمة الزهراء؟
2: لا أعلم، الله أعلم، لا أعلم وقت هذا العلة. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج، تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها، وإذا استعملت ذلك فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟
2: يستحب للمرأة التزين لزوجها، لأن هذا من أسباب محبته لها ومن أسباب ميله إليها، تزينها عليه داخل في قوله وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل عليهن بالمعروف. عليها أن تصنع لزوجها وأن تجمل لزوجها وأن تستعمل الطيب وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها إلا ما حرم الله، فعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب واللباس ونحو ذلك. أما ما حرم الله كالنمص لا يجوز نمص الحاجبين ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد إذا كانت كبيرة فيها شيب ليس لها أن تغير بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. أما كون تسبق شيبها بحمرة أو صفرة أو بين السواد والحمرة فلا بأس، تلبس ثيابا جميلة صفراء أو حمراء أو خضراء أو بيضاء، لكن على وجه ليس فيه تشبه في الرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه في الرجال فلا يجوز. في الحديث الصحيح لعن الله المرأة تلبس بستر الرجل، فليس لها أن تشبه بالرجال لا في الملبس ولا في غيره. أما كون اللون أبيض أو أحمر أو أصفر لا يضر، لكن على هيئة على الهيئة التي يلبسها النساء لا على هيئة الرجال.
3: في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تسأل وتقول سماحة الشيخ كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: زوجاته 9 التي مات عنهن، التي مات عنهن وهم في عصمته 9 نساء رضي الله عنهن وأرضاهن، والله أباح له ذلك خاصة، أما الأمة فليس لها زيادة على 4، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث وربع، الأمة مقصورة على 4، أما هو صلى الله عليه فقد أباح الله له أكثر من ذلك، ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. السائلة من مكة المكرمة والتي رمزت لاسمها بفاء صاد تقول في هذا السؤال: تزوج أبي من امرأة متوفى عنها زوجها ولها أولاد وبنات، فأنجبت ابنا وأرضعتني مع ابنها الذي أنجبته من أبي، علما بأن تقول تزوج أبي من امرأة متوفى عنها زوجها ولها أولاد وبنات فأنجبت ابنا وأرضعتني مع ابنها الذي أنجبته من أبي، علما بأنني من امرأة متزوجها أبي، فهل يصير أبناء هذه المرأة المتوفى عنها زوجها إخوتي؟
2: نعم، إذا أرضعك 5 رضعات أو أكثر يكون أولادها جميعا إخوة لك من جميع أزواجها، إذا كنت صغيرة حين الرضاع دون الحولين، إذا أرضعك وأنت طفلة دون الحولين 5 رضعات أو أكثر تكون أما لك، ويكون جميع أولادها من أبيك ومن غيره إخوة لك من جميع الأزواج.
3: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين عين جيم الرياض يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل وجود دورات المياه في المنزل على جهة القبلة مع وجود ساتر هل في ذلك شيء؟
2: الصواب لا حرج في ذلك لكن في البيوت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة عليه الصلاة والسلام، لكن جعلها إلى غير القبلة يكون أحسن، جعل المراحيض إلى غير القبلة يكون أحسن، أما في الصحراء فلا يجوز، في الصحراء لا يجوز المسان يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لكن يجعلها على يمينها وشمالها، أما في البيوت والستر فلا بأس، لكن إذا تيسر أن تكون حتى في البيوت إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
3: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة السائل عين عين جيم من الرياض يقول: هناك رجل متزوج من زوجتين ولم يعدل بينهما لا في النفقة ولا المبيت، فهل لسماحة الشيخ عبد العزيز من كلمة تجاه هؤلاء الأزواج؟
2: نعم، الواجب على الزوج أن يعدل، إذا كان زوجتان أو 3 الواجب عليه يعدل في النفقة والقسم، يتقي الله في ذلك وفي الخلق الحسن مهما استطاع، أما الجماع فلا يعدل، ما يجب العدل فيه لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان ولا يشتهي الأخرى، لكن في النفقة والقسم وحسن الخلق يجب أن يعدل ويتقي الله في ذلك، لا يظلم هذه دون هذا، لا يظلم جميعا ولا يقصر في حق هذا ويكمل في حق هذا، بل يجب أن يعدل في الجميع، ينفق على كل واحدة النفقة لا يقع فيها ويقسم لها القسم الذي فرضه الله عليه، ولكن كونه يحب هذه أكثر أو يجامعها أكثر هذا ليس باختياره، هذا من يد الله جل وعلا.
3: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أردت الخروج من مكة قبل صلاة العصر وبعد صلاة الظهر مع الجماعة في الحرم، صليت وحدي العصر ثم سافرت، فهل فعلي هذا صحيح؟
2: الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، إذا أدركت جماعة العصر وأنت موجود أن تصلي معهم، أما إذا سافرت قبل العصر وصليت وحدك في سفرك فلا حرج، لكن ما أنت أمامك أحد، لكن يكره السفر وحدك أو اثنين. السنة يكون السفر ثلاثة فأكثر، يكون المسافرون ثلاثة فأكثر، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطان والثالث ركب. إذا تيسر أن يكون معك رفيقان هذا هو الواجب، أما إذا كان ضرورة فلا حرج.
3: جزاكم الله خيرا. في السؤال الثاني من رسالة السائلة فاصاد من مكة المكرمة استعرضنا سؤالا لها، بقي لها هذا السؤال، تقول: إن لاختيار الأمور دعاء، فما هو هذا الدعاء وما هي آداب الدعاء سماحة الشيخ؟
2: يدعو الله ما تيسر، اللهم يسر لي كذا، اللهم إني على كذا، اللهم يسر لي زوجة صالحة، وما رتب اللهم يسر لي زوجا صالحا وذرية طيبة، اللهم يسر لي مالا طيبا كسبا حلالا، وما أشبه على حاجاته، يدعو يطلب الله حاجاته. وإذا استخار في أمر فيه تردد، هل يسافر، هل يشتري هذا الشيء، هذا البيت، هل يتزوج هذه المرأة، هل تزوج هذا الرجل، إذا استخارت فالاستخارة مشروعة، يكون يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء بيني، حط اسم، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن سفري أو زواجي بفلانة أو شراء هذا المال للتجارة شر لي في ديني وفي معاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا هو المشروع، هذا حديث صحيح، إذا فعلها الإنسان هذا الدعاء في بعض الأمور المشكلة كالسفر للتجارة في بلد كذا أو الزواج بفلانة أو شراء البيت الفلاني أو ما أشبه ذلك، يستخير إذا عنده تردد، والمرأة كذلك تستخير إذا تردد في الزوج أو في شراء شيء، فهذه الاستخارة مطلوبة.
3: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم بندر من المدينة المنورة تقول في هذا السؤال: امرأة أرضعت لها طفلا يوما كاملا ولكنها لا تدري كم عدد الرضعات، فهو الآن أصبح رجلا، هل يجوز أن يسلم عليها وعلى بناتها وعلى بنات زوجها من غيرها؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
2: ليس له السلام عليها ولا على بناتها حتى تعلم أنها رضعت في هذا اليوم خمس رضعات أو أكثر، والرضع يكون يمشي الثدي ويرضع اللبن حتى يذوب جوفه ثم يطلقه، إما الانتقال إلى ثدي آخر أو لأسباب أخرى. أما إذا كان تكون رضعتها اليوم الثاني يوم الاثنين أو يوم الأربعاء، ولكن ما أدري هل رضعت خمسة أو ثلاثة أو اثنتين، ما أدري، هذا ما يكفي ولا يكون ولدا لها حتى تجزم وتعلم يقين أنها رضعت خمسا أو أكثر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهل بن حسين: أرضعي سالمة خمس رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، خرجه مسلم صحيح والترمذي في جامع وهذا لفظه. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما حكم رد سلام المرأة على الرجل الأجانب؟
2: لا بأس أن ترد السلام وأن تسلم، كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهن السلام من دون أسباب فتنة، بسلام عادي لا في تكسر ولا تغنج، سلم سلام عادي ويرد عليها لا بأس. كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كان النبي يرد عليهن لكن مع التستر والحجاب وعدم الخلوة.
3: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف: سماحة الشيخ، ما رأيكم في إشهار النكاح، وما رأي سماحتكم في جعل الزواج في نفس البيت ودعوة الأقارب فقط؟
2: إشهار النكاح واجب حتى يتميز، حتى لا يكون زنا، إشارة وإعلانة بصنع وليمة بدعوة جماعة من الأقارب يحضرون الزواج ولو في البيت ولو ما راح إلى محلة الأعراس وصور الأفراح في بيته يكفي ولا ينبغي التكلف لأن يعني التكلف قد يمنع الناس من الزواج وقد يسبب تعطيل الشباب والشابات فالسنة عدم التكلف وإذا دعا بعض الجماعة في بيته هذا كله إعلان هذا من الإعلان لا بأس يكفي هذا.
3: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف تقول امرأة توفي زوجها وهي في العدة فكانت عازمة على الحج وقد حجت وهي في العدة فهل حجها صحيح؟
2: حجها صحيح لكنها أخطأت الواجب عليها عدم الخروج تبقى في بيتها تكمل عدة الوفاة لكن لو حجت أو خرجت تأثم إن كان جاهلة نسأل الله يعفو عنها والحج صحيح.
3: جزاكم الله خيرا. تقول في ثاني أسئلتها هل لعمرة 27 من رمضان مزية على بقية أيام رمضان؟
2: مزيتها أنها قد توافق ليلة القدر ليلة 27 أرجى الليالي في ليلة القدر فالناس يحرصون على ذلك يرجون أن توافق هذه الليلة حتى تكون خيرا من ألف عمرة كما قال صلى الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العمل فيها خير من عمل في ألف شهر فالعمرة فيها خير من العمرة في ألف شهر وهكذا هذا وجه تحري الناس هذه لكن لا ينبغي إذا كان زحام مشقة لا ينبغي لأن ليلة القدر غير معلومة قد تكون في ليلة 27 قد تكون في غيرها ثم لو كان في ليلة 27 فالزحام الذي يضر الناس لا ينبغي ولا يجوز لا يجوز يخاطب نفسه ولا بزوجته في زحام يرجو ليلة القدر على ما فيها واسع فضل ما هو شيء واجب الحمد لله صادفها وما صادفها له أجر عظيم في العمرة والحمد لله.
3: جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السائل محمد ألف ألف الدمام سؤالي في الأضحية أردت أن أضحي في العام الماضي ببقرة فقالوا لي بأن الكبش أفضل هل ورد أحاديث تفيد بأن الكبش في ذلك أفضل لسماحة الشيخ؟
2: نعم هو النبي ضحى بكبشين النبي كان يضحي بالغنم عليه الصلاة والسلام فيتيسر بالغنم فهو أفضل وإن ضحى بالبدن فلا بأس الصحابة ضحوا بهذا وهذا والنبي أهدى البدن البدن في حاجة الوداع 100 بدنة تطوعا فإذا ضحى بإبل أو بقر فلا بأس لكن الغنم أفضل إذا تيسرت.
3: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من الدمام يقول ما حكم التعامل مع شخص متارك للصلاة ومتهاون في أداء العبادات جزاكم الله خيرا؟
2: يكره التعامل مع هذا ومع بقية الكفرة لأن فيه خطر قد يجرك إلى ما هو عليه من الباطل فلا ينبغي التعامل معه بل ينبغي هجره حتى يتوب إلى الله وإن كان كافرا أصليا ينبغي إبعاده وعدم صحبته حتى لا يجرك إلى الباطل وإن كان مرتدا مسلم ثم مرتد فهو أقبح وأقبح يجب الحذر منه لكن مع دعوة إلى الله مع نصيحته لعله يرجع لعله يتوب إلى الله لعله يرجع إلى الإسلام وإن كان كافرا أصليا لعله يتوب لعله يقبل الحق فإذا نصحته لله ورجع فالحمد لله وإلا فتركه والتمس الطيب من المسلمين.
3: جزاكم الله خيرا. امتدادا للسؤال السابق سماحة الشيخ هذا السائل يقول في سؤاله وهو قريب من السؤال السابق كثير من أولياء الأمور هداهم الله لا يحرصون على حث أولادهم على أداء الصلوات المفروضة فهم يتساهلون كثيرا معهم في ذلك هل من كلمة سماحة الشيخ حول هذا؟ يقول كثير من أولياء الأمور هداهم الله لا يحرصون على حث أولادهم وبناتهم على أداء الصلوات المفروضة فهم يتساهلون في ذلك فهل يأثمون في ذلك؟
2: نعم الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة توجيه أولادهم إليها الواجب على الآباء والأمهات والإخوة العناية بهذا الأمر فالأب يوجه أولاده والأم كذلك والأخ الكبير والعم كلهم يتعاون بالبر والتقوى لأن الله يقول وتعاون بالبر والتقوى ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتساهل ويأثمون الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول جل وعلا وأمر ويقول جل وعلا والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب على الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم التعاون في هذا، وأن يستقيموا على الحق وأن يلزموا أولادهم بالصلاة والمحافظة عليها وأن يؤدبوا من تخلف.
3: جزاكم الله خيرا. السائل يقول هل لابد للإنسان أن يختم القرآن في كل شهر أو في كل أسبوع، وما هو الأفضل في ذلك؟
2: الأفضل في كل أسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في أسبوع لا تزد، وإن ختم في كل شهر كفى. النبي قال لعبد الله بن عمر اقرأه في شهر، إذا ختم القرآن في شهر رتب كل يوم جزء هذا حسن إن شاء الله، وإن أحب أن يختم في أسبوع فلا بأس، كما كان الصحابة يفعلون يختمون في كل أسبوع يحزبون القرآن سبعة أحزاب، ثلاث سور البقرة والنساء وآل عمران وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، والحزب السابع المفصل يختمون في كل أسبوع، هذا هو الأفضل. نعم
3: جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة تتغيب بعض المدرسات من التدريس في المدرسة سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية لعارض مرض أو غيره، وتستلم راتبها كاملا، هل في ذلك بأس؟
2: إذا أخبرت الجهة المسؤولة وعلموا وسامحوها فلا بأس، إذا علموا عليها أن تخبر الجهة المسؤولة حتى يعينهم يقوم مقامها في العمل، وإذا سامحوها فالحمد لله، هذا شيء يخضع للتعليمات المتبعة.
3: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تقول كيف يكون تعاهد القرآن؟
2: تعاهده بإكثار من تلاوته، يقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، فهو الذي نفسي بيده إنه لأشد تبلتا من الإبل في عقولها، فالسنة للمؤمن إذا حفظها يتعاهده وأن يجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه حتى لا يتفلت، هكذا يعني يكثر التلاوة في الأوقات المناسبة حتى يستقر الله في قلبه.
3: شكر الله لكم من سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.